0: على يوم حرارة في تاريخها أمس الأربعاء. ومنظمة الصحة العالمية تقول أن موجة الحر في أوروبا تمثل حالة طوارئ صحية.
1: نقاش مونتي كارلو الدولية هو إعادة لنقاش أمس من إعداد وتقديم وهيبة خداش التي تناولت اليوم الثاني للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بوساطة أمريكية في واشنطن.
0: ابقوا معنا.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز لأهم الأنباء من إعداد وتقديم سليمان ياسيني. تفضل سليمان.
3: شكرا محمد. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. قال مسؤولون من إسرائيل ولبنان إن الجانبين يبحثان في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب القوات الإسرائيلية بموجبه من أراض اجتاحتها خلال الحرب مع حزب الله وتسلمها إلى الجيش اللبناني في خطوة محتملة صوب استعادة سيطرة لبنان على الأراضي المحتلة. ميدانيا قتل شخصان جراء ضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وذلك غداة مقتل شخصين آخرين بنيران إسرائيلية في ما اعتبره حزب الله انتهاكا لوقف إطلاق النار الصامد منذ مساء السبت الماضي. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه في انتمائهم إلى حزب الله بعد دخولهم إلى منطقة تحتلها قواتها في جنوب لبنان، وذلك في ثاني حادثة من هذا النوع يعلن عنها يوم الأربعاء. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج فيما تمضي في مفاوضات مع إيران تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط. وعرب روبيو عن اعتقاده بأن المحادثات الفنية مع إيران ستستأنف الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. من جهته شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسؤولية الولايات المتحدة في القصف الصاروخي الذي طال مدرسة في إيران، قائلا إن الصواريخ كانت تتغير في كل مكان في اليوم الأول من الحرب التي اندلعت في 28 شباط فبراير الماضي. إلى ذلك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 88 مليار دولار أو الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران. يجتمع ممثل الهيئات المكلفة بإعادة أعمال قطاع غزة وإدارتهما بعد الحرب في قبرص الأسبوع المقبل وفق ما أعلنت نيقوسيا ومسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء وصفته وسائل أعلام إسرائيلية بأنه يشكل فرصة لإعادة ضبط المسار. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل متعاقد في حادث عملياتي في غزة وهو سادس قتيل إسرائيلي منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس في 21 أكتوبر الماضي. من جهة أخرى أنهى وزير أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شهادته في محاكمته بتهم فساد. عودة إليك محمد.
1: شكرا لك سليمان ياسيني. إلى فقرة يومية قصة حياة، واليوم من الجزائر مع هبة صنطوح التي تناولت قصة سارة حدادي التي اختارت مهنة الميكانيك السيارات.
4: من شاشات الكمبيوتر وقواعد البيانات إلى ورشة ميكانيك السيارات، سارة حدادي شابة جزائرية قررت أن ترسم مسارها بعيدا عن المألوف. في 25 تركت عالم البرمجة لتجد نفسها بين المحركات والزيوت، حيث تحول شغفها إلى مهنة واختارت أن تكتب قصتها بطريقتها الخاصة.
5: الميكانيك نحبها ملي كنت صغيرة، ديكوفريت الهيئة تاعي كي تحت الكابو الخضرة الأولى. لا بروغراماسيون درتها باسكو كنت حابه نقرا برك ونخدم، alors que la mécanique درتها باسكو الهيئة تاعي هي لا ميكانيك.
4: بين الرفض والإصرار لم يكن الطريق سهلاً أمام سارة، فالعائلة كانت ترى في الميكانيك مهنة خشنة لا تناسب الفتيات.
5: أب والأم

تاعي ما كانوش حابين ندير هاد المهنة على خاطرش هادية مهنة رجال في الجزائر. سيت نقنعهم وقلت لهم بلي هادية ماشي كاع مهنة تاع رجال في أوروبا ولا في اليابان كاين.

0: فادت بمقتل شخصين يوم أمس جراء ضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في الجنوب. فالنتينا سمعان من الجنوب اللبناني توافينا بالمزيد من التفاصيل.
1: في خرق دموي جديد أوقع قتيلين شنت غارة على سيارة في منطقة دوحة تكفر الرمان، حزب الله علق على الاستهداف مؤكدا أنه خرق فاضح للاتفاق الذي يلتزم هو به حتى الآن، وأنه يراقب الانتهاكات ويرصدها. الخروقات تواصلت بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارتين في النبطية الفوقة وبالقصف المدفعي والتمشيط باتجاه برعشيت، حداتة وياطر، كما بإلقاء القنابل الصوتية في برعشيت وكفر تبنيت. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في عيترون، وتحركت آلياته العسكرية في محيط كونين، بينما حضرت دورية برفقة جرافة دي 9 إلى عين عرب، البلدة الوحيدة التي عاد أهلها إليها رغم كونها تقع ضمن الخط الأصفر، بعدما قام الجيش اللبناني بفتح الطرقات المؤدية إليها. وطلبت الدورية من مختار البلدة إبلاغ السكان بضرورة إخلاء منازلهم قبل حلول المساء، مهددة بهدمها في حال عدم الالتزام. وبعد المهلة المحددة تم قطع طريق عين عرب الوزاني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
0: شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم أمس على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج فيما تمضي في مفاوضات مع إيران، والتي تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط. هنا في فرنسا أعلنت السلطات تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجلة خارج إفريقيا رصدت لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية. في أخبار المونديال وضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تأهل المنتخبان المغربي والبرازيلي سويا إلى دور 32 من كأس العالم لكرة القدم. بهذا الخبر الرياضي ننهي النشرة، عودة إليك حنان.
2: شكرا هدى.
3: كافي شو حنان عبدالله، نعمات المطري.

0: صباح الخير، صباح النور مستمعينا مجدداً. أنتم دائماً في الاستماع لمونتي كارلو الدولية من باريس. صباح الخير نعمات.
1: صباح الخير حنان. نستمر بكافي شو، وبعد قليل رح نكون مع مدونة اليوم بقلم جمانة حداد.
0: بالإضافة لمدونة هذا الصباح وعنوانها الأرض حين تصبح كرة، فعلاً سنكون مع مذاقات وطبخة من مطبخنا العربي.
1: لقاء خاص اليوم حول حفل إطلاق جائزة باسم الزميلة الراحلة أمل نادر مع جيمي بولس.
0: هذا الصباح تجدون أخبار العالم على موقعنا mc-dualia.com.
1: وبعد ذلك مساحة حرة، الفنان المغربي سعد يولي رح يكون معنا حتى يحدثنا عن حفلته في معهد العالم العربي التي ستقام غدا الجمعة.
0: يلا أصدقاء، لا تنسوا متابعة كل ما يجري عبر الأثير من خلال موقعنا mc-dualia.com. كل لقاءات كافي شو موجودة في خانة برامج، بالضبط خانة كافي شو.
1: إذن كونوا معنا ونستمع لأغنية.

0: إذن وصلنا الآن إلى مدونة اليوم بقلم جمانة حداد،
1: وعنوانها الأرض حين تصبح كرة فعلا.
2: لا أفهم كثيرا في خطط اللعب ولا في تفاصيل التسلل ولا في التعقيدات التكتيكية التي يتجادل حولها عشاق كرة القدم ساعات طويلة، ومع ذلك أحب الفوتبول. أحبه لأنه واحد من آخر الطقوس الجماعية التي لا تزال قادرة على جمع البشر حول شيء واحد من دون أن تسألهم عن دينهم أو جنسيتهم أو طبقتهم الاجتماعية أو ميولهم السياسية. في عالم يزداد انقساماً يوما بعد يوم، تأتي كرة القدم لتذكرنا بأننا ما زلنا قادرين على الفرح معا وعلى الحزن معا أيضا. يكفي هدف في الدقيقة الأخيرة لكي يقف ملايين الأشخاص في اللحظة نفسها في مدن مختلفة وقارات مختلفة صارخين بالانفعال نفسه. كم هي الأشياء الأخرى التي لا تزال تملك هذه القدرة؟ قد يظن البعض أن الأدب وكرة القدم ينتميان إلى عالمين متناقضين، الأول عالم التأمل والكلمات والعزلة، والثاني عالم الصخب والجماهير والحركة. لكن الحقيقة مختلفة تماماً. كثير من الأدباء الكبار وقعوا في حب هذه اللعبة وكتبوا عنها بشغف لا يقل عن شغفهم بالرواية أو الشعر. بيير باولو بازوليني على سبيل المثال كان مولعاً بكرة القدم ووصفها بأنها آخر لغة مقدسة في عصرنا. أوسفالدو سوريانو جعل منها مادة أدبية بامتياز وكتب نصوصاً آسرة عن المباريات واللاعبين والجماهير، كاشفاً الجانب الإنساني العميق المختبئ خلف المستطيل الأخضر. أما إدواردو غاليانو فقدم واحداً من أجمل الكتب عن اللعبة، كرة القدم بين الشمس والظل. بالنسبة إليه لم تكن مجرد رياضة، بل هي مسرح للحلم والخيبة والعبقرية والظلم أيضا. كتب عنها كما يكتب شاعر عن الحب بحنين وأعجاب وغضب ودهشة. ربما لهذا السبب تستمر كرة القدم في سحرنا، لأنها ليست مجرد لعبة، إنها رواية تكتب مباشرة أمام أعيننا من دون أن يعرف أحد نهايتها. إنها المكان النادر الذي يمكن أن يتحول فيه المجهول إلى بطل والقوي إلى مهزوم والمستحيل إلى حقيقة خلال 90 دقيقة فقط. في النهاية لعل أعظم ما في الفوتبول أنه يذكرنا بشيء نحاول نسيانه دائماً، أن الحياة نفسها ليست سوى كرة تتدحرج في اتجاهات غير متوقعة، وكل ما نستطيع فعله هو أن نركض خلفها بشغف. جمانة حداد.
3: Love had me blinded and see the context.

0: أنتم دائما في الاستماع لمونت كارلو الدولية من باريس؟
1: فعلا، ونستمر في فقراتنا وطبعا مواضيعنا لهذا اليوم. بعد قليل سنكون في لقاء خاص حول حفل إطلاق جائزة باسم الزميلة الراحلة أمل نادر مع جيمي بولوس، يعني هي رئيسة المنتدى الذي أطلق هذه الجائزة.
0: بالإضافة إذن لمذاقات وكذلك مساحة حرة التي نستقبل فيها الفنان المغربي سعد التيولي عن حفله في معهد العالم العربي بباريس يوم غد الجمعة. نعمت؟
1: نعم، غدا الجمعة، وسيكون هو وكامل فرقته موجودين في معهد العالم العربي. يعني وانت بتعرفي سعد التيولي، موسيقى جميلة جدا،
0: صديق وفنان رائع.
1: نعم، وكنا بنتمنى أن يكون معنا هنا في الاستوديوهات معنا، ولكن طبعا وقته لا يسمح له مع الفرقة، هناك تدريبات، هناك إلى ذلك، فعملنا معه تسجيل قصير وسنستمع أيضا لآخر أغنياته.
0: يلا خليكم معنا أصدقاء، تجدون اللقاء على موقعنا mc-dualia.com، كذلك تجدون باقي الفقرات كوتشينج ومذاقات أيضا على موقعنا في خانة خاصة ببرامج أو برنامج كافي شو.

0: كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري.
1: لقاء خاص تقليدا لذكرى زميلتنا الراحلة الدكتورة أمل نادر الصحفية والأكاديمية. أطلقت مؤسسة فورتوميد جائزة سنوية تحمل اسمها، والحديث عن هذه المبادرة يسعدنا أن تكون معنا رئيسة المنتدى جيمي بولس. أهلا وسهلا فيك جيمي.
2: شكرا، صباح الخير للجميع. اهلا وسهلا، شكرا لاستضافتنا اليوم. شكرا
1: معك. انا بعرف انك كنت حابه تكوني معنا في الاستوديو، بس اعيدك انه يكون هناك لقاء اخر عندما تسيرون طبعا في هذه الجائزه. ولكن دعينا نتحدث جيمي، وقبل ان نتحدث عن الجائزه خلينا اكيد مستمعينا استمعوا لصوت امل. اكيد دائما صوتها كان موجود على اثير مونتي كارلو الدوليه، ولكن انت جيمي أنت صديقتها، من هي أمل نادر الإنسانة والصديقة والزميلة، وش اللي بيميزها كصحفية أيضا؟
2: أمل نادر كانت يعني صحفية متميزة، وكانت يعني حاملة هذه القضية، قضية الأعلام، يعني كانت من أولوياتها. يعني أمل فعلا في آخر أيامها كانت حزينة إنها تترك هالعالم، أكيد حزينة إنه أنا رايحة وتاركة هالحروب ومني قادرة أحكي وأعطي. يعني عندها عطاء لا يقدر بثمن فعلا، يعني وهي يعني لم تترك هذا العطاء لإلا، هي عطته لتلاميذها، للزملاء، للناس، لمونتي كارلو، للناس اللي كان حواليها. كانت فعلا إنسانة صحفية فعلا متميزة فعلا
1: أكيد فعلا. وكانت إنسانة معطاءة وإنسانة بتحب الجميع. يعني كنا ما الهدف من إطلاق، يعني أنا متأثرة من في حديثي عن أمل نادر، ما الهدف من إطلاق مؤسسة فورتوميد هذه الجائزة باسم أمل نادر في هذا الوقت بالتحديد؟
2: نعم، يعني نحن طبعا هلا صار إلا يعني أمل رحلت من شهرين، وفعلا كان الحزن هيك دايم. وأنا بحيي، يعني بتمنى إني حيي كمان دكتور زياد صايغ اللي فكر في هذه المبادرة وشاركني فيها. وهي يعني نحن نريد أن تكون تهدف هذه الجائزة أن تكون منصة مرجعية على المستوى الفرنسية والأوروبية. يعني اليوم الهدف هو تشجيع الأعمال الصحفية، يعني اللي بتتناول قضايا النزاعات والحروب وحقوق الإنسان والعدالة والحريات، يعني اللي هي قيم هي كانت أصلاً آمنت فيها أمل نادر. وهي فعلاً قبل ما رحلت، هلأ أنا بشارككم بشي خاص كان بيني وبينها، قالت لي جيمي ما تخليني موت. أوكي يعني عايشين، وبهذه الطريقة نحن حبينا نعيش أمل نادر
1: فعلا. اسمها راح يبقى على طول، لن تنسى أبدا، ليس فقط بهذه الجائزة ولكن أيضا هي كإنسان، يعني راح تبقى في الذاكرة أكيد. طيب، اختير للجائزة شعار الصحافة من أجل الكرامة الإنسانية في زمن النزاعات، لماذا هذا الشعار تحديدا، وكيف بيجسد مسيرة أمل نادر؟
2: فعلا هذا الشعار هو يعني اليوم هي الصحافة هي مهنة المتاعب، وهي بتتحقق اليوم فعلا، يعني أخذت كل حقها هذه الأيام مع تصاعد النزاعات والحاجة إلى إعلام مهني مستقل فعلا، يعني لمواجهة التضليل والدفاع عن الحقيقة. اليوم مع الإنترنت ومراكز التواصل الاجتماعي وتضليل الناس، اليوم نحن بحاجة لصحافة تحافظ على الكرامة الإنسانية فعلا بزمن النزاعات.
1: طيب، في عالم بيشهد حروب زي ما تحدثنا، ونستطيع الحديث عن هذا الموضوع، واستقطاب وتضليل إعلامي متزايد، شو الدور اللي يمكن أنه تلعب الصحافة في الدفاع عن الكرامة الإنسانية، وهذا ما كانت تدافع عنه أمل؟
2: نعم، يعني هو نحن يعني من خلال هذه الجائزة أردنا أنه نميز، نختار مثلا ما بعرف مقال تحقيق صحفي يعطي الضوء على الحقيقة فعلا. ومن هذه الحقيقة، من هذه المقال، من خلال هذه التقرير ميداني نقدر نبين الحقيقة للناس، ونعطي الصحافة حقه مثل ما كانت أمل بتحب أن تكون هي تعطي الصحافة وتعطي هذا المجال حقه اليوم.
1: طيب شو اللي بميز هاي الجائزة؟ بنعرف أن هناك جوائز كثيرة تخص الصحافة وتخص طبعا مجالات أخرى، شو اللي بميز هاي الجائزة جائزة أمل نادر عن غيرها من الجوائز الصحفية اللي الموجودة اليوم؟
2: يعني خلينا نقول أمل رحلت باكرا.
1: نعم.
2: باكرا فعلا، واللي بميزها يمكن أن نحاول قدر الإمكان نرجع نعيش أمل بهذه الذكرى. أمل فعلا يعني كلنا بنعرف لما رحلت يعني كل الأعلام ذكرها وكل الأعلام أعطاها حقها وأظن أنه هي يعني شخصية متميزة وتستحق أن تكون عندها جائزة بتكرمها ومن خلالها نستطيع أن نكرم كل الإعلاميين أينما كانوا
1: طبعا باسمها باسم أمل نادر. جميل للغاية. جيمي بولوس، تركز الجائزة يعني من اللي قرأته على المقال التحليلي التحقيق الصحافي والتقرير الميداني، لماذا وقع الاختيار على هاي الفئات الثلاثة تحديدا؟
2: إن هذه الفئات كانت عزيزة على قلب أمل. هي كانت عزيزة على قلب أمل، هي أكاديمية ويعني اشتغلت في الراديو، اشتغلت في الجامعات، اشتغلت في الإذاعة، يعني شوي حاولنا أنه نقدر نقول ماذا كانت تريد أمل فعلا. حطينا أمل في الواجهة وانطلقنا في هذه الجائزة، ماذا كانت تريد أمل فعلا. وكل فكرة كل شيء نقوم فيه اليوم بنفكر هل أمل كانت راضية أو لا، أوكي، هل هي كانت ممكن هيدا الشيء يناسب الصورة تبع أمل، لأنه هذا شيء كثير مهم بالنسبة لنا نحافظ على ذكراها كما هي أرادت.
1: طيب يعني أكيد هناك معايير أساسية رح تحدمدوها أو ستعتمدها لجنة التحكيم لاختيار الأعمال الفائزة، ما هي هذه المعايير؟
2: نعم، المعايير طبعا الاستقلالية المهنية، طبعا نوع التقارير، اليوم الكتابة، نوع الكتابة، يعني اليوم كثير سهل أن نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي.
1: أكيد
2: هيدا شيء فعلا خطير وأنا أراه اليوم في الجامعات، أنا أعلم في الجامعات كمان. هذا الشيء خطير، يعني حنحاول قد ما فينا نكرم الإنسان الصحافي. أوكي؟
1: نعم.
2: الإنسان الصحافي الكاتب فعلا اللي هو بعده عم بيشغله بياخد من طاقته الخاصة من أفكاره، وليس فقط طبعا الذكاء الاصطناعي اليوم مهم ما فينا نتخلى عنه، يعني أظن بس يعني فعلا بعدنا يعني هلأ نحن ونقوم بالتحضير لكل هذا الموضوع قبل أن في أكيد تفاصيل قادمة بركي مع كمان دكتور زياد الصايغ.
1: أكيد أكيد أنتوا فقط ستقومون بحفل افتتاحي أليس كذلك؟ يعني ستكون افتتاح. نعم.
2: بعدنا بالبدايات بس فعلا نريد أن نركز فعلا على العطاء الإنساني في هذا المجال.
1: طيب الجائزة يعني أنت بعتي لي بعض التفاصيل، الجائزة مفتوحة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، شو الرسالة اللي بيحمل هذا الانفتاح اللغوي والثقافي؟ يعني هل هذا الانفتاح هو كانفتاح أمل أيضا على جميع هذه الثقافات؟
2: نعم، هذا الانفتاح لأنه هذه اللغات كانت لغات أمل نادر.
1: نعم.
2: أمل اشتغلت في اللغات الفرنسية، الإنجليزية، العربية، وهذا يعني من أساس المنتدى، يعني المنتدى هو حول المتوسط، واليوم هذه الفئات هي أساسية، يعني أساسية، والهدف أيضاً الانفتاح على كل الصحافة وليس فقط يعني ما نكون شوي منغلقين على العربي أو الفرنسي أو الإنجليزي،
1: كي
2: عربي فرنسي إنجليزي ممكن كل يعني من كل البلدان باستطاعتهم المشاركة في هذه الجائزة.
1: طيب هل تستهدف هاي الجائزة فقط الصحفيين المخضرمين ولا إنها تسعى أيضا حتى تشجع الأصوات الشابة والصاعدة؟
2: لا ابدا ابدا طبعا طبعا، يعني هي تشمل كل الاشخاص فعلا، وخاصه يعني امل كانت تشجع الشباب.
1: اكيد
2: تشجع الشباب، وهي كانت يعني جامعيه طبعا. هي تشمل ليس فقط المخضرمين، بالعكس اليوم بدنا نحب يعني نريد ان نضع الضوء كمان على الشباب وعلى الجيل الجديد. الجيل الجديد اللي عنده كثير عطاء، عنده كثير عطاء.
1: طب لو برأيك أمل كانت موجودة معنا اليوم، ماذا كانت ستقول للصحفيين الشباب اللي بيبدوا مسيرتهم اليوم؟
2: أمل تصور يعني ممكن كانت تقول كونوا مستقلين، كونوا حياديين، ولا تدعوا أحد يعني يؤثر على القلم، على القلم. يعني خلي الألم هو يكون سلاحكم. تصور هيدا الشيء اللي ممكن كانت أمل تقول.
1: طيب شو الرسالة اللي بتودي توجيهها للصحفيين والصحفيات الراغبين في التقدم إلى الدورة الأولى من جائزة الدكتورة أبل نادر السنوية للصحافة؟
2: يعني أنا بدعو الجميع، الصحفيين المخضرمين والشباب، كل من يريد أن يشارك في هذه الجائزة، أتمنى يعني أن يقوموا بتقديم مقالهم، تقديم تقاريرهم، وهذا لأجل أمل نادر. خلينا نقول لأجل ذكرى تخليد أمل نادر. وطبعا سوف ننظر، حيكون في لجنة سوف تنظر في كل التقارير المقالات بكل تجرد، وسوف نختار الفائز، وسوف يكون في يعني في كل سنة في شهر يونيو. وليش اخترنا 12 يونيو؟ يونيو اللي هو عيد ميلاد أمل نادر، وهذا كي لا ننساها يعني فعلا، وتبقى خالدة ما إذا أمرت.
1: طيب شو أكتر إشي بتتذكريه؟ معلش خلينا يعني أسألك سؤال شخصي، شو أكتر إشي بتتذكريه من أمل على المستوى الإنساني؟
2: نعم تعرفي أنا ما زلت كثير
1: بعرف كلنا، يعني أنا بحكي معاكي عن جد
2: كثير متأثرة بموت أمال. بتعرفي أفضل شيء، أحلى شيء كنا نعمله أنا وأمال هو في الصباح، يعني خلينا نقول مثل اليوم، كنا هيك ناخد وقت 15 دقيقة هي تعمل قهوة من جهتها وأنا أعمل قهوة من جهتي بالبيت، ونشرب نحتسي هذا الفنجان القهوة، ونحكي عن الحياة ونحكي عن مشاريعنا ونحكي عن كل شيء بنحبه، نضحك نعمل. يعني كان عندنا هذا الوقت اللي هو، وكانت تقولي دايما والله طيب القهوة معك. يعني أنا دايما يعني إنسانة أمل فعلا اختارة كتير كبيرة. نعم كتير كبيرة إنسانية لإلي أنا، يعني اختارة كثير كبيرة.
1: أكيد رح نبقى، رح تبقى في الذاكرة، وأكيد هاي الجائزة أيضا يعني رح ستبقى أيضا من خلال هذه الجائزة، ومن خلال أيضا مشاعر كل الناس اللي حبوها. طب كلمة واحدة إذا كان لابد من تلخيص إرث أمل نادر في جملة واحدة، رح شو رح تكون هاي الجملة؟
2: إرث أمل نادر بتكون الجملة صحفية، صحفية مستقلة متميزة، لا تقبل يوما المساومة على أي خبر، على أي حقيقة فعلا.
1: شكرا جيمي بولس، كنت معنا للحديث عن هذه الجائزة باسم الدكتورة أمل نادر. شكرا لك.
2: شكرا
1: لك.

0: في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـFM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. كافي شو، حنان عبد الله، نعمات المطري.

0: الخير، صباح النور مستمعينا مجددا. أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية من باريس. صباح الخير نعمات.
1: صباح الخير حنان. نستمر بكافي شو، وبعد قليل راح نكون مع مدونة اليوم بقلم جمانة حداد.
0: بالإضافة لمدونة هذا الصباح وعنوانها الأرض حين تصبح كرة فعلا، سنكون مع مذقات وطبخة من مطبخنا العربي.
1: لقاء خاص اليوم حول حفل إطلاق جائزة باسم الزميلة الراحلة أمل نادر مع جيمي بولس.
0: هذا الصباح تجدون أخبار العالم على موقعنا mc-dwalia.com.
1: وبعد ذلك مساحة حرة، الفنان المغربي سعد يولي راح يكون معنا حتى يحدثنا عن حفلته في معهد العالم العربي التي ستقام غدا الجمعة.
0: يلا أصدقاء، لا تنسوا متابعة كل ما يجري عبر الأثير من خلال موقعنا mc-dwalia.com. كل لقاءات كافي شو موجودة في خانة برامج، بالضبط خانة كافي شو.
1: إذن كونوا معنا ونستمع لكم.

0: إذن وصلنا الآن إلى مدونة اليوم بقلم جمانة حداد،
1: وعنوانها الأرض حين تصبح كرة فعلا.
2: لا أفهم كثيرا في خطط اللعب ولا في تفاصيل التسلل ولا في التعقيدات التكتيكية التي يتجادل حولها عشاق كرة القدم ساعات طويلة، ومع ذلك أحب الفوتبول. أحبه لأنه واحد من آخر الطقوس الجماعية التي لا تزال قادرة على جمع البشر حول شيء واحد من دون أن تسألهم عن دينهم أو جنسيتهم أو طبقتهم الاجتماعية أو ميولهم السياسية. في عالم يزداد انقساماً يوماً بعد يوم، تأتي كرة القدم لتذكرنا بأننا ما زلنا قادرين على الفرح معاً وعلى الحزن معاً أيضاً. يكفي هدف في الدقيقة الأخيرة لكي يقف ملايين الأشخاص في اللحظة نفسها في مدن مختلفة وقارات مختلفة صارخين بالانفعال نفسه. كم هي الأشياء الأخرى التي لا تزال تملك هذه القدرة؟ قد يظن البعض أن الأدب وكرة القدم ينتميان إلى عالمين متناقضين، الأول عالم التأمل والكلمات والعزلة، والثاني عالم الصخب والجماهير والحركة. لكن الحقيقة مختلفة تماماً. كثير من الأدباء الكبار وقعوا في حب هذه اللعبة وكتبوا عنها بشغف لا يقل عن شغفهم بالرواية أو الشعر. بيير باولو بازوليني على سبيل المثال كان مولعاً بكرة القدم ووصفها بأنها آخر لغة مقدسة في عصرنا. أوزفالدو سوريانو جعل منها مادة أدبية بامتياز وكتب نصوصاً آسرة عن المباريات واللاعبين والجماهير، كاشفاً الجانب الإنساني العميق المختبئ خلف المستطيل الأخضر. أما إدواردو غاليانو فقدم واحداً من أجمل الكتب عن اللعبة، كرة القدم بين الشمس والظل. بالنسبة إليه لم تكن مجرد رياضة، بل هي مسرح للحلم والخيبة والعبقرية والظلم أيضاً. كتب عنها كما يكتب شاعر عن الحب بحنين وأعجاب وغضب ودهشة. ربما لهذا السبب تستمر كرة القدم في سحرنا، لأنها ليست مجرد لعبة، إنها رواية تكتب مباشرة أمام أعيننا من دون أن يعرف أحد نهايتها. إنها المكان النادر الذي يمكن أن يتحول فيه المجهول إلى بطل والقوي إلى مهزوم والمستحيل إلى حقيقة خلال 90 دقيقة فقط. في النهاية لعل أعظم ما في الفوتبول أنه يذكرنا بشيء نحاول نسيانه دائماً، أن الحياة نفسها ليست سوى كرة تتدحرج في اتجاهات غير متوقعة، وكل ما نستطيع فعله هو أن نركض خلفها بشغف. جمانة حداد.
3: Love had me blinded and see the context.

0: أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية من باريس؟
1: فعلا، ونستمر في فقراتنا وطبعا مواضيعنا لهذا اليوم. بعد قليل سنكون في لقاء خاص حول حفل إطلاق جائزة باسم الزميلة الراحلة أمل نادر مع جيمي بولوس، يعني هي رئيسة المنتدى الذي أطلق هذه الجائزة.
0: بالإضافة إذن لمذاقات وكذلك مساحة حرة التي نستقبل فيها الفنان المغربي سعد التيولي عن حفله في معهد العالم العربي بباريس يوم غد الجمعة. نعمت؟
1: نعم، غدا الجمعة، وسيكون هو وكامل فرقته موجودين في معهد العالم العربي. يعني وانت بتعرفي سعد التيولي، موسيقى جميلة جدا،
0: صديق وفنان رائع.
1: نعم، وكنا بنتمنى ان يكون معنا هنا في الاستوديوهات معنا، ولكن طبعا وقته لا يسمح له مع الفرقة، هناك تدريبات، هناك الى ذلك، فعملنا معه تسجيل قصير وسنستمع ايضا لاخر اغنياته.
0: يلا خليكم معنا أصدقاء، تجدون اللقاء على موقعنا mc-dualia.com، كذلك تجدون باقي الفقرات كوتشينج ومذاقات أيضا على موقعنا في خانة خاصة ببرامج أو برنامج كافي شو.

0: كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري.
1: لقاء خاص تقليدا لذكرى زميلتنا الراحلة الدكتورة أمل نادر الصحفية والأكاديمية. أطلقت مؤسسة فورتوميد جائزة سنوية تحمل اسمها، والحديث عن هذه المبادرة يسعدنا أن تكون معنا رئيسة المنتدى جيمي بولس. أهلا وسهلا فيك جيمي.
2: شكرا، صباح الخير للجميع. أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتنا اليوم. شكرا
1: معك. أنا بعرف أنك كنت حابة تكوني معنا في الأستوديو، بس أعيدك أنه يكون هناك لقاء آخر عندما تسيرون طبعا في هذه الجائزة. ولكن دعينا نتحدث جيمي، وقبل أن نتحدث عن الجائزة خلينا أكيد مستمعينا استمعوا لصوت أمل. أكيد دائما صوتها كان موجود على أثير مونتي كارلو الدولية، ولكن أنت جيمي، أنت صديقتها، من هي أمل نادر الإنسانة والصديقة والزميلة، وش اللي بيميزها كصحفية أيضا؟
2: أمل نادر كانت يعني صحفية متميزة، وكانت يعني حاملة هذه القضية، قضية الأعلام، يعني كانت من أولوياتها. يعني أمل فعلا في آخر أيامها كانت حزينة إنها تترك هالعالم، أكيد حزينة إنه أنا رايحة وتاركة هالحروب ومني قادرة أحكي وأعطي. يعني عندها عطاء لا يقدر به ثمن فعلا، يعني وهي يعني لم تترك هذا العطاء لإلا، هي عطته لتلاميذة، للزملاء، للناس، لمونتي كارلو، للناس اللي كان حواليها. كانت فعلا إنسانة صحفية فعلا متميزة فعلاً
1: أكيد
2: فعلاً.
1: وكانت إنسانة معطاءة وإنسانة بتحب الجميع. يعني كنا ما الهدف من إطلاق، يعني أنا متأثرة من في حديثي عن أمل نادر، ما الهدف من إطلاق مؤسسة فورتوميد هذه الجائزة باسم أمل نادر في هذا الوقت بالتحديد؟
2: نعم، يعني نحن طبعا هلا صار إلا يعني أمل رحلت من شهرين، وفعلا كان الحزن هيك دايم. وأنا بحيي، يعني بتمنى أن حيي كمان دكتور زياد صايغ اللي فكر في هذه المبادرة وشاركني فيها. وهي يعني نحن نريد أن تكون تهدف هذه الجائزة أن تكون منصة مرجعية على المستوى الفرنسية والأوروبية. يعني اليوم الهدف هو تشجيع الأعمال الصحفية، يعني اللي بتتناول قضايا النزاعات والحروب وحقوق الإنسان والعدالة والحريات، يعني اللي هي قيم هي كانت أصلاً آمنت فيها أمل نادر. وهي فعلاً قبل ما رحلت، هلأ أنا بشارككم بشي خاص كان بيني وبينها، قالت لي جيمي ما تخليني موت أوكي يعني عايشين. وبهذه الطريقة نحن حبينا نعيش أمل نادر
1: فعلا. اسمها راح يبقى على طول، لن تنسى أبدا، ليس فقط بهذه الجائزة ولكن أيضا هي كإنسان، يعني راح تبقى في الذاكرة أكيد. طيب، اختير للجائزة شعار الصحافة من أجل الكرامة الإنسانية في زمن النزاعات، لماذا هذا الشعار تحديدا، وكيف بيجسد مسيرة أمل نادر؟
2: فعلا هذا الشعار هو يعني اليوم هي الصحافي هي مهنة المتاعب، وهي
1: أكيد اليوم
2: فعلا يعني أخذت كل حقها هذه الأيام مع تصاعد النزاعات والحاجة إلى إعلام مهني مستقل فعلا، يعني لمواجهة التضليل والدفاع عن الحقيقة. اليوم مع الإنترنت ومراكز التواصل الاجتماعي وتضليل الناس، اليوم نحن بحاجة لصحافة تحافظ على الكرامة الإنسانية فعلا بزمن النزاعات.
1: طيب، في عالم بيشهد حروب زي ما تحدثنا، ونستطيع الحديث عن هذا الموضوع، واستقطاب وتضليل إعلامي متزايد، شو الدور اللي يمكن أنه تلعبه الصحافة في الدفاع عن الكرامة الإنسانية، وهذا ما كانت تدافع عنه أمل؟
2: نعم، يعني هو نحن يعني من خلال هذه الجائزة أردنا أنه نميز، نختار مثلا مبعث مقال تحقيق صحفي يعطي الضوء على الحقيقة فعلا. ومن هذه الحقيقة، من هذه المقال، من خلال هذه التقرير ميداني نقدر نبين الحقيقة للناس ونعطي الصحافة حقه مثل ما كانت أمل بتحب أن تكون هي تعطي الصحافة وتعطي هذا المجال حقه اليوم.
1: طيب شو اللي بميز هاي الجائزة؟ بنعرف أن هناك جوائز كثيرة تخص الصحافة وتخص طبعا مجالات أخرى، شو اللي بميز هاي الجائزة جائزة أمل نادر عن غيرها من الجوائز الصحفية اللي الموجودة اليوم؟
2: يعني خلينا نقول أمل رحلت باكرا.
1: نعم.
2: باكرا فعلا، واللي بميزها يمكن أن نحاول قدر الإمكان نرجع نعيش أمل بهذه الذكرى. أمل فعلا يعني كلنا بنعرف لما رحلت يعني كل الأعلام ذكرها وكل الأعلام أعطاها حقها وأظن أنه هي يعني شخصية متميزة وتستحق أن تكون عندها جائزة بتكرمها ومن خلالها نستطيع أن نكرم كل الإعلاميين أينما كانوا.
1: طبعاً باسمها، باسم أمل نادر، جميل للغاية. جيمي بولوس، تركز الجائزة يعني من اللي قرأته على المقال التحليلي، التحقيق الصحافي والتقرير الميداني. لماذا وقع الاختيار على هاي الفئات الثلاثة تحديداً؟
2: إن هذه الفئات كانت عزيزة على قلب أمل. هي كانت عزيزة على قلب أمل، هي أكاديمية ويعني اشتغلت في الراديو، اشتغلت في الجامعات، اشتغلت في الإذاعة، يعني شوي حاولنا إنه نقدر نقول ماذا كانت تريد أمل فعلا. حطينا أمل في الواجهة وانطلقنا في هذه الجائزة. ماذا كانت تريد أمل فعلا؟ وكل فكرة، كل شيء نقوم فيه اليوم بنفكر هل أمل كانت راضية أو لا، أوكي، هل هي كانت ممكن هيدا شيء يناسب الصورة تبع أمل؟ لأنه هذا شيء كثير مهم بالنسبة لنا، نحافظ على ذكراها كما هي أرادت.
1: طيب يعني أكيد هناك معايير أساسية رح تحدمدوها أو ستعتمدها لجنة التحكيم لاختيار الأعمال الفائزة، ما هي هذه المعايير؟
2: نعم، المعايير طبعا الاستقلالية المهنية، طبعا نوع التقارير، اليوم الكتابة، يعني اليوم كثير سهل أن نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي.
1: أكيد
2: هيدا شيء فعلا خطير، وأنا أراه اليوم في الجامعات، أنا أعلم في الجامعات كمان. هذا الشيء كثير خطير، يعني رح نحاول قد ما فينا نكرم الإنسان الصحافي. أوكي؟
1: نعم.
2: الإنسان الصحافي الكاتب فعلا اللي هو بعده عم بيشغله، بياخذ من طاقته الخاصة، من أفكاره، وليس فقط طبعا الذكاء الاصطناعي اليوم مهم، ما فينا نتخلى عنه يعني أظن، بس يعني فعلا بعدنا يعني هلأ نحن نقوم بالتحضير لكل هذا الموضوع. في أكيد تفاصيل قادمة بركي مع كمان دكتور زياد الصايغ.
1: أكيد أكيد أنتوا فقط ستقومون بحفل افتتاحي، أليس كذلك؟ يعني ستكون الافتتاح. نعم.
2: بعدنا بالبدايات، بس فعلا نريد أن نركز فعلا على العطاء الإنساني في هذا المجال.
1: طيب الجائزة، يعني أنت بعثتي لي بعض التفاصيل، الجائزة مفتوحة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، شو الرسالة اللي بيحمل هذا الانفتاح اللغوي والثقافي؟ يعني هل هذا الانفتاح هو كانفتاح أمل أيضا على جميع هذه الثقافات؟
2: نعم، لا، هذا الانفتاح لأنه هذه اللغات كانت لغات أمل نادر.
1: نعم.
2: أمل اشتغلت في اللغات الفرنسية، الإنجليزية، العربية، وهذا يعني أساس المنتدى، يعني المنتدى هو حول المتوسط، واليوم هذه الفئات هي أساسية، يعني أساسية، والهدف أيضا الانفتاح على كل الصحافة وليس فقط يعني بنكون شوي منغلقين على العربي أو الفرنسي أو الإنجليزي.
1: أكيد
2: عربي فرنسي إنجليزي، ممكن كل يعني من كل البلدان باستطاعتهم المشاركة في هذه الجائزة.
1: طيب هل تستهدف هاي الجائزة فقط الصحفيين المخضرمين، ولا إنها تسعى أيضا حتى تشجع الأصوات الشابة والصاعدة؟
2: لا ابدا ابدا طبعا طبعا، يعني هي تشمل كل الاشخاص فعلا، وخاصه يعني امل كانت تشجع الشباب.
1: أكيد.
2: تشجع الشباب، وهي كانت يعني جامعيه طبعا، هي تشمل ليس فقط المخضرمين، بالعكس اليوم بدنا نحب يعني نريد ان نضع الضوء كمان على الشباب وعلى الجيل الجديد، الجيل الجديد اللي عنده كثير عطاء، عنده كثير عطاء.
1: طب لو برايك امل كانت موجوده معنا اليوم، ماذا كانت ستقول للصحفيين الشباب اللي بيبدؤوا مسيرتهم اليوم؟
2: أما أتصور يعني ممكن كانت تقول كونوا مستقلين، كونوا حياديين، ولا تدعوا أحد يعني يؤثر على القلم، على القلم، يعني خلي الألم هو يكون سلاحكم. تصور هيدا الشيء اللي ممكن كانت أمل تقول.
1: طيب شو الرسالة اللي بتودي توجيهها للصحفيين والصحفيات الراغبين في التقدم إلى الدورة الأولى من جائزة الدكتورة أبل نادر السنوية للصحافة؟
2: يعني أنا بدعو الجميع، جميع الصحفيين المخضرمين والشباب، كل من يريد أن يشارك هذه الجائزة، أتمنى يعني أن يقوموا بتقديم مقالهم، تقديم تقاريرهم، وهذا لأجل أمل نادر، خلينا نقول لأجل ذكرى تخليد أمل نادر. وطبعا سوف ننظر، حيكون في لجنة سوف تنظر في كل التقارير المقالات بكل تجرد، وسوف نختار الفائز، وسوف يكون في يعني في كل سنة في شهر يونيو. وليش اخترنا 12 يونيو حزيران اللي هو عيد ميلاد أمل نادر، وهذا كي لا ننساها يعني فعلا، وتبقى خالدة إذا الله
1: راد. طيب والله. شو أكتر إشي بتتذكريه، معلش خليني يعني أسألك سؤال شخصي، شو أكتر إشي بتتذكريه من أمل على المستوى الإنساني؟
2: نعم تعرفي أنا ما زلت كثير
1: متأثر. بعرف كلنا، يعني أنا بحكي معاكي عن جد
2: كثير متأثرة بموت أمال. بتعرفي أفضل شيء، أحلى شيء كنا نعمله أنا وأمال هو في الصباح، يعني خلينا نقول مثل اليوم، كنا هيك ناخد وقت 15 دقيقة هي تعمل قهوة من جهتها وأنا أعمل قهوة من جهتي بالبيت، ونشرب نحتسي هذا الفنجان القهوة، ونحكي عن الحياة ونحكي عن مشاريعنا ونحكي عن كل شيء بنحبه، نضحك نعمل، يعني كان عندنا هذا الوقت اللي هو، وكانت تقولي دايما والله طيب القهوة معك، يعني أنا دايما يعني إنسانة أمل فعلا خسارة كتير كبيرة، نعم كتير كتير كبيرة إنسانيا لإلي أنا، يعني خسارة كتير كبيرة
1: أكيد رح نبقى، رح تبقى في الذاكرة، وأكيد هاي الجائزة أيضا يعني رح ستبقى أيضا من خلال هذه الجائزة ومن خلال أيضا مشاعر كل الناس اللي حبوها. طيب كلمة واحدة إذا كان لابد من تلخيص إرث أمل نادر في جملة واحدة، راح شو راح تكون هاي الجملة؟
2: إرث أمل نادر بتكون الجملة صحفية مستقلة متميزة، لا تقبل يوما المساومة على أي خبر، على أي حقيقة فعلا.
1: شكرا شكرا جيمي بولس، كنت معنا للحديث عن هذه الجائزة باسم الدكتورة أمل نادر، شكرا لك.
2: شكرا شكرا شكرا
1: شكرا لك.

0: والآن إلى الششبرك الكذابي، راح أتعرف معاكي حنان على هذا الششبرك الكذابي. يلا.
1: مذاقات من العالم.
2: شيف هبة العيتاني معنا هذا الصباح في مذاقات. شيف هبة صباح الخير.
3: صباح النور، يسعد صباحك.
2: صباح الفل والياسمين. طيب ليش هذا الطبق كذاب؟ كذابي ولا كذابي؟
3: لا هو ششبرك كذابي، يعني انه مثل عم بيحاول يكون ششبرك.
2: اوكي. طيب ليش ليش كذابي؟ يعني مش الشيش البرك الحقيقي في شيء؟
3: لا هلا هو هذا الطبق بالعاده انه من بتعمله الستات اللي عندها شغل، ما عندها وقت، عرفت بتشتغل بدها شيء على السريع، فانه بنروح لهذا الطبق.
2: اوكي.
3: عشان احنا الشيش برك بدك تحضري عجينه وتطبق الشيش برك، تحطيهم باللحمه تحطيها بقلب العجينه والطبيقه، بتاخذ وقت كتير.
2: اوكي.
3: هيك اختصرنا الموضوع وعملنا شيش برك كذابه.
2: وكيف بتحضري شيف هبه؟
3: اول شيء عادي اللبن بنروبه عادي كانه عم نعمل لبن مطبوخ على النار، وهلا كان هيك تب صغيره لللبن، كانوا بيقولوا لنا انه ممنوع تدلك، بدك تدلك تحركي لللبن كرمال ما يفرط، بس انه اكتشفنا انه لا فيكي ما تحركي، اذا فرط معك اخر شيء بالبلندر اليدويه فيكي تعمليه ضربتين بيطلع مثل الكريمه. هلا خلصنا اللبن، اكيد بنعمل الحشوه اللي هي اللحمه والبصل والبهارات، سبع بهارات قرفه هيك، ومنكون سلقين معكرونة، هيدا البديل العجين طبعا الشيش برك.
2: شيش معكرونة؟
3: نعم. ايه انت اي نوع معكرونة بتحبيه، اكيد هيك يفضل مش يكون الاسباجيتي الطويلة. بنسلق المعكرونة ومنحضرنا اللحمة وكله فوق بعض بنحضره بالطنجرة. تكون خالصة بربع ساعة الطبخة.
2: شوفي نعمات بتحب الطبخ.
4: أستطيع أنا أني ما أحكي.
2: وطباخة ماهرة، ممكن تفتح الميكروفون. طباخة ماهرة جدا، فأنت بتحكي وهي بتقول لي أنا لازم أعرف كيف بيعملوا هذا الشيش برك، بس هلا عندها ملاحظة على الموضوع.
5: لا لا لا، هذه معكرونة باللحمة، لا اسمحي لي، هذا ليس شيش برك.
2: أنا ما بفهمش في أنا ما بفهمش في الشيش برك.
3: لا لا لا، هيدي نحن بنعملها عنا إنه بدال الشيش برك، عبالك شيش برك بنعمل هيدي بدالها.
2: علشان هيك اسمه كذابي، يعني مش شيش البرك الحقيقي.
5: انا فهمت، بس ما توقعتش انه كذابي لهالدرجه، يعني
2: هيك ما هو كذاب.
3: هو عامل حاله شيش برك، عم يحاول يطور بحاله.
2: اوكي.
3: بصوا في نحن مثلا عندنا بلبنان في ناس بيحطوا كزبره وفي ناس بيحطوا نعناع يابس. انا من فريق النعناع اليابس.
5: والتوم
3: بالشيش برك وبالكبده بلبن. نعم اكيد، وتوم يعني بتطلع النكهه قريب شوي.
2: شفتي لما تكوني امام خبير في المطبخ الموضوع صعبه. الموضوع
5: بس خبيره، بس انا بحب
2: لا والله شيف هبه، لا لا لا طيبة. شيف هبه بصراحه نعمان تطبخ بشكل طيب جدا، يعني بصراحه، ومختلف الاطباق العربيه.
3: نحن لا لا لا لا لا، انا على الست العربيه أكيد. اللي بتشتغل
5: بس لا بتقدر تعملي المسا، بتقدر تعملي العجينه، ما بعرف الويك اند بتقدر تعملي الشغله.
3: طب وبركي خطرت على بالك هيك فجاه انت وقاعده واجى على بالك او حدا من العائله اجى على باله، يلا على السريع.
2: صحيح. بس معكرونه في
3: انت ما بيكون عندك فكره براسك شو بتعملي، فبتعمليها على السريع، انه هيدي اكيد الشيش برك العادي اللي بنعرفه اطيب بكثير.
2: اكيد.
3: ويعني سلم ايدان الاميات اللي بتعمل لنا اياهم.
2: بس سؤال شيف هبه، سؤال، هذا الشيش برك الكذابي هو يعني في اللبن، في بتحط المعكرونه في اللبن؟ اوكي.
3: صح، المعكرونه واللحمه، وبنحط كمان صنوبر، بنكون مقليين صنوبر على جنب بنحطها فوقها
2: وخلاص.
3: بنصحك تجربيها.
2: خلاص حنجرب وحنقول لك.
5: اعمل لك شيش برك حقيقي.
2: اعمليه يا نعمات. وعد
3: وعزمينا.
2: حنبعث لك صوره شبه بلعي ثاني.
5: بنعمل احنا هون كثير اطباق. بدها 10 ساعات بس بنعملها بوقت سريع، يعني لما يكون
2: ولا يهمك شبه هبه، حنبعث لك الصوره. هي لما تقول لك حاعمل حتعملها،
5: ورح اجرب شيش بركك، رح اجرب شيش بركك كذا.
2: شكرا شبه بلعي ثاني. شكرا
3: حبيبتي، يسعد صباحك.

0: جولة على موقع مونت كارلو الدولية. أهلا وسهلا فيك خلود.
1: صباح الورد يا نعمات. صباح الخير حنان.
2: صباح الفل والياسمين. إلى أخبار العالم عبر موقعنا mcdashdolia.com، بإمكانكم متابعة كل شيء مباشرة على الموقع. والبداية نعمات بي
0: آخ موجات الحر القياسية في فرنسا، معلش أنا أتألم، كلنا نتألم أكيد، كلنا نتألم لو تشوف أشكالنا نعم. إذن هذه الموجات تتحول من أزمة مناخية إلى أزمة تمس الحياة اليومية مباشرة.
2: على فكرة النفسية تعبت بصراحة،
1: جسدياً
2: هو الجسد عندما يتعب.
1: صباح اليوم أن الكهرباء ستقطع في منطقة الأسبوع القادم، فإذن في فرنسا لم تعد موجات الحر.
0: نيجي على هون على نظلنا قاعدين في المكتب.
1: نعم أتوقع أنه يجب أن نطلب اللجوء الإنساني إلى المكتب المكيف. إذن في فرنسا لم تعد موجات الحر تقتصر على تسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة، بل بدأت تكشف هشاشة البنى التحتية أمام هذا التغير المناخي الشديد. إذن تسببت الحرارة الشديدة بانقطاع الكهرباء كما قلنا نقول عن عشرات الآلاف المنازل في شمال غرب البلاد، بعدما تعرض أحد المحولات الرئيسية لعطل ربطته السلطات بالارتفاع الحاد في درجات الحرارة، وواصلت فرق الصيانة العمل لإعادة التيار الكهربائي. إذا تحذر شركات الكهرباء من أن الحلول لن تكون فورية في المناطق التي تقطع عنها الكهرباء. نعم. إذا يأتي هذا كمان نعرف كلنا أن في وقت تخضع فيه عشرات المقاطعات الفرنسية للإنذار الأحمر مع توقعات بتجاوز الحرارة أو تجاوزت مسبقا درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وتحذيرات من استمرارها إلى ما بعد منتصف شهر تموز المقبل.
2: بدكم أقول لكم شيء طريف، أنا عندي غيرلاند بالبالكون، غيرلاند نحاس، هذا مش حقيقي بس هو مثل الحديد بس رفيع، لقيته مبارح لاصق بهذا تبع البلكونة لأنه داب بالشمس.
1: داب
0: شايفين درجة الحرارة عالية جدا،
2: والله داب بالشمس
0: مشكلة. نعم، وفيش إشي معمول من أجل هاي درجات الحرارة. إذا ننتقل من درجات الحرارة إلى حرارة أخرى.
2: حرارة أخرى. قضية جيفري إبستين تعود إلى الواجهة على فكرة بشكل. ما الجديد الذي كشفه بيل غيتس في إطار التحقيقات؟
1: هو تطور جديد من هذه التحقيقات المرتبطة بقضية إبستين. كشف مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس خلال جلسة استجواب أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي أسماء ثلاث نساء قال إنه أقام معهن علاقات، بينهن عالمة فيزياء نووية روسية ولعبة بريدج روسية مشهورة، كما أقر بأنه ربما وجد دون علمه بالقرب من ضحايا إبستين خلال اجتماعات جمعتهما في السابق. لكن بالتأكيد أكيد بيل غيتس نفى مجددا ارتكاب أي سلوك جنسي غير لائق، فيما أشار إلى أن إبستين فكر في ابتزازه بعد علمه بتلك العلاقات، وأكد أن أي محاولة من هذا النوع لم تنجح مع إبستين. إذن يأتي هذا التحقيق وهذه النتائج الصادمة في وقت لا تزال فيه هذه الملفات تثير اهتماما واسعا في الولايات المتحدة ولكن أيضا في العالم،
2: حتى وإن كان في مونديال
1: دفعات جديدة من الوثائق المرتبطة بالقضية.
2: حتى وإن كان في مونديال، لأن شفت مونديال نص العالم كل المشاكل.
1: نعم. كل المشاكل. نعم، ولكن في بعض القضايا تأبى إلا أن تعود إلى الواجهة مع عدم إغلاقها وعدم الوصول إلى النتائج أو إلى العدالة المرجوة من هذه التحقيقات لربما.
0: طبعا نتحدث عن مونديال ونعود إلى المونديال وبعيدا. نعم، بعيدا عن النتائج والأرقام، ما الذي لفت الانتباه في مشاركة المنتخبات العربية في مونديال 2026 خلال الساعات الماضية؟ لا نستطيع أن نتحدث عن نجاح كبير، النجاحات الكبيرة للمغرب.
1: نعم، خطفت هذه المنتخبات العربية الأضواء مجددا في كأس العالم ليس فقط بسبب النتائج، إذ واصل المغرب تقديم صورة المنتخب القادر على العودة في أصعب اللحظات بعد أن قلب تأخره مرتين أمام هايتي إلى فوز مثير ضمن له بطاقة العبور إلى الدور التالي برفقة البرازيل. إذن المباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة، وشهدت تألقا جديدا لأشرف حكيمي وإسماعيل صيباري، فيما لفت منتخب هايتي الأنظار أيضا بأدائه الشجاع وجماهيره التي واصلت الاحتفال رغم الخروج من البطولة.
2: أي أي أي أي أي
0: نعم. وهناك فرق رياضية ذهبت عربية طبعا، يعني تعرضت ربما لخسائر فادحة وخرجت من المونديال.
2: يلا نبقى في المونديال. قصة بروتوكول أثارت جدلا عربيا في هذا المونديال. شو قصة هذا هذه فاتت علي هذه؟
1: نعم حنان، يبدو
2: هذه ما شفتها.
1: تابعت الريلزات لم تكن فيها. إذن هو قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أثار نقاشا واسعا في الأوساط الرياضية العربية بعدما استثنى علمي السعودية والعراق من بعض مراسم العرض التي تسبق مباريات كأس العالم، ويعود ذلك إلى وجود الشهادة الإسلامية على العلم السعودي فيما يحمل العلم العراقي عبارة الله أكبر. إذن البروتوكول يقضي بوضع الأعلام على الأرض، ولكن الفيفا سمحت برفع هذه الأعلام عن الأرض كاستثناءات
2: احتراماً
1: وبموجب ترتيبات معتمدة. إذن لن توضع هذه الأعلام على أرضية الملعب ضمن الفعاليات البصرية التي ترافق تقديم المنتخبات، وهو إجراء بروتوكولي اعتبر أنه يراعي خصوصية الرموز الدينية.
0: طب ممتاز. من هذه الناحية نشكرهم. بعيداً عن المستطيل الأخضر، شو أغرب قصة خطفت الأنظار في مونديال 2026؟
2: أنا تقريباً بعرف القصة بس مش عارفة إذا هي نفس القصة.
1: هناك الكثير من القصص حنان، لا أدري نكون
2: إشارة. برازيل فيها برازيل ولا ما فيهاش برازيل؟
1: لا فيها مشجعين. نعم، ينتقل المشجعون بين الملاعب، وفي وقت ينتقل فيه المشجعون وينفقون آلاف الدولارات لمتابعة هذه المباريات. إذا تحولت قصة شابين أمريكيين إلى واحدة من أكثر الحكايات طرافة. أوستن فرانكلين وكيفن أوكوتو حصلا على ما وصفه كثيرون بأفضل وظيفة في العالم، وهي متابعة جميع مباريات المونديال مقابل أجر يحصلون عليه يصل إلى 50,000 دولار. نعم، إذن الشابان يتابعان المباريات من استوديو زجاجي في ساحة تايمز سكوير في نيويورك، أعدته قناة فوكس أو شبكة فوكس الناقلة للبطولة، وتم اختيار هذين الشابين من بين آلاف المتقدمين. واللافت في الانتباه أن أحدهما استقال من عمله وآخر أنهى علاقته العاطفية من أجل خوض هذه التجربة، لأنه تتطلب
0: ممكن كان يضل مصاحبته
2: 50,000 دولار،
1: تتطلب تفرغ كامل، يبقى في هذا الصندوق الزجاجي يراقب المباريات والتحليل، ممكن بنشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيع المنتخب الأمريكي.
2: هذا السبب بس علشان يترك حبيبته. حبيبتي
0: كان ممكن تيجي وتشاور له من وراء الكاس، من وراء الزجاج.

0: Rose Garotine avec Malia.
1: Monte Carlo Doualia. كأس العالم لكرة القدم 2026 يوميا على مونت كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضا على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com. الآن غداً طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نتحدث فيها عن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي بين الكسل المعرفي والتضليل. سيكون معنا العديد من الضيوف. سالي حمود أستاذة الذكاء الاصطناعي تنضم إلينا من لبنان، مرهان زيدان أستاذة جامعية ومستشارة في مناهج وطرق البحث العلمي من مصر، ومحمد جريبع أستاذ علم الاجتماع من الأردن. أما في فقرة إصدارات نذهب إلى فلسطين، نتوقف عند كتاب جديد بعنوان معجم الإبادة، كتاب يضم كلمات ورسومات لأطفال قطاع غزة الذين يوثقون الكارثة. سينضم إلينا محمد زقزوق منسق المكتبات في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي للتعليق حول هذا الإصدار الجديد. نوجه لكم الدعوة المستمعين، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: يتزايد اعتماد الأفراد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات ولكتابة النصوص واتخاذ القرارات اليومية، بل وحتى للحصول على المشورة في قضايا شخصية مهنية صحية، كل القضايا التي قد تخطر على البال. مع هذا التوسع السريع تتصاعد التساؤلات حول الاعتماد المفرط على هذه الأدوات وتأثيرها في التفكير النقدي والإبداع والعلاقات الإنسانية. اليوم نسأل ما مدى موثوقية المعلومات التي نتلقاها عبر الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكننا التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المضللة. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند مرهانة زيدان الأستاذة الجامعية والمستشارة في مناهج وطرق البحث العلمي. نرحب بك أستاذة مرهانة.
2: أهلا بك أستاذ طارق.
0: أستاذة مرهان، في السنوات الأخيرة، مش من زمان كتير، يعني من شي 3 سنوات، تتصاعد ربما استخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل كثيف، وهناك الكثير من الأشخاص باتوا يعتمدون عليه بشكل رئيسي في الحصول على أي إجابة، أي معلومة تخطر على بالهم. كيف تنظرين إلى هذا الواقع الجديد؟
2: في البداية أحب أقول أن الذكاء الاصطناعي هو حقيقة أصبحت واقعة، ولا يمكن يعني أن احنا نغض الطرف عنها أو أن احنا نستبعدها من حياتنا أو أن احنا نقول أن ممكن نكمل من غيرها. في بداية مظهر الذكاء الاصطناعي في التعليم، يعني في التعليم العالي والبحث العلمي، كان في موجة مضادة جدا لاستخدامه، وكان بيترفض بشكل كبير جدا في الجامعات، والآن أصبح خلاص مقبول أنه يستخدم. إلى أي مدى ممكن يعني نعتمد بشكل يعني كامل على المعلومات اللي بيديها لنا؟ حتى هذه اللحظة لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على أي معلومة بيديها لنا الذكاء الاصطناعي، سواء استخدمناه أنه يمدنا بدراسات سابقة، بآراء، بحقائق، أيا كان الحاجة اللي هو هيمدنا بيها، لازم نعمل دبل تشيك أو نتحقق من صدق وحقيقة مصداقية هذه المعلومة اللي بيديها لنا الاي اي.
0: مرهان زيدان، هناك الكثير من الخبراء يعني يحذرون من يعني الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، وهذه ظاهرة بتنا نلمسها بشكل جلي. كيف ينتج الذكاء الاصطناعي اجاباته؟
2: الذكاء الاصطناعي بينتج إجاباته بشكل أساسي من البروسيسنج أو البحث السريع جدا للمعلومة، عن المعلومة في كل المصادر المتاحة ليه في الإنترنت. طبعا على حسب نوع الذكاء الاصطناعي المستخدم، يعني حسب الابليكيشن المستخدم. أحيانا بعض الابليكيشنز مثلا زي الحاجات المستخدمة في البحث العلمي أو المخصصة للبحث العلمي بتبحث في مصادر معروف أنها مصادر علمية، أما بعض الـ Open AI مثلا زي الشات جي بي تي وكلود والحاجات دي بتبحث في مصادر أكثر اتساعا على يعني على نطاق شبكة الإنترنت كلها، فالمصدر بيبقى المعلومات اللي اوريدي متاحة عنده على المواقع أو على شبكة الإنترنت.
0: يعني الذكاء الاصطناعي يعني الذكاء الاصطناعي يأخذ معلوماته من ما هو متواجد على شبكة الإنترنت، وما هو متواجد على شبكة الإنترنت هناك الكثير من المعلومات الخاطئة، المعلومات المضللة، الصور النمطية إلى آخره. طيب هذا يعني أن الإجابات المقدمة هي ليست إجابات صحيحة بالضرورة، صحيح؟
2: صحيح، هي ليست إجابات صحيحة بالضرورة، وإن كان الـ AI أو الذكاء الاصطناعي مؤخرا تطور بشكل كبير بحيث أنه هو يقدر يدينا إجابات أقرب إلى الصدق أو الصحة، في نقدر نقول بنسبة كبيرة جدا، يعني غير من سنة أو من سنتين فاتوا كان ممكن يبقى معظم اللي بيقولوا غلط، لكن دلوقتي أصبح لا، أصبح نقدر نعتمد عليه بشكل أكبر، وإن كان ما زال بنقول ما نعتمدش عليه أو ناخد ما يعطينا بشكل مسلم.
0: لماذا هذه الصورة بأن إجابات الذكاء الاصطناعي هي إجابات صحيحة وموثوقة ومئة بالمئة؟ هذه الصورة موجودة عند كثير من الناس.
2: صح، نعم صحيح، لأنه الناس ممكن اللي بتثق في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا هي معرفتها مش بالقدر الكافي اللي تقدر تميز بيه الصدق من الحاجات المفبركة أو المعلومة اللي مش صحيحة. إنما الشخص الخبير بيقدر يميز المعلومة الصح من المعلومة الغلط، وعشان كده بنقول لو أنت خبير أو مش خبير تحقق من المعلومة اللي بتجيلك عن طريق الذكاء الاصطناعي. طيب، في حاجات أنا مش محتاجة قوي إن أنا أتحقق، يعني مثلا أنا بطلب من الذكاء الاصطناعي يكتب لي إيميل أو يكتب لي خطاب أو أيا كان، حاجات بسيطة زي كده عادي مش مشكلة، يعني دي الاستخدام الأساسي للذكاء الاصطناعي.
0: نعم،
2: لكن هو ياخد لي قرار صحي أو ياخد لي مثلا أو يجمع لي أو يديني معلومة في بحث علمي أو حاجة زي كده، لا دي بقى لازم أتوقف عندها وأتحقق كويس جدا من ال.
0: طيب اسمح لي مرهان زيدان أن أقرأ الرسائل التي تصلنا. ياسر يكتب إلينا من الأردن من عمان، يقول الناس أصبحوا يتكلمون مع الذكاء الاصطناعي أكثر مما يتكلمون مع أقاربهم وأصحابهم في الحياة العادية، هم يسألون عن كل شيء، اليوم الذكاء الاصطناعي يقول لنا ماذا نأكل وماذا نشرب بل وحتى ماذا نشتري وأي نوع من الأجهزة الكهربائية نشتري، إلى هذه الدرجة وصلنا. طيب ينضم إلينا الأستاذ محمد جريبي، أستاذ علم الاجتماع من الأردن، رحب بك أستاذ محمد.
3: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم.
0: أستاذ محمد، يعني كيف يقرأ علم الاجتماع هذا التحول السريع في اعتماد الناس على الذكاء الاصطناعي أو على إجابات الذكاء الاصطناعي؟
3: شكرا لك أول شيء، يعني وبالطبع على ضيفتك الكريمة كمان. يعني إحنا دائما لما ننظر على عوامل التغيير في المجتمع دائما ننظر إلى العامل التكنولوجي كعامل أساسي لتغيير المجتمع. حقيقة علم الاجتماع لا ينظر إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا باعتبارها تقنية بقدر ما ستحدثه على المجتمع، بمعنى آخر ما ستترك أثارا على العلاقات الاجتماعية، على بنية المجتمع، على دور الأفراد، دور المؤسسات، على كل هاي الأشياء. كيف ننظر إليها باعتبارها ظاهرة اجتماعية تؤثر في علاقات الأفراد والمؤسسات وبنية المجتمع؟ يعني بمعنى آخر ليست نظرتي أنا كأستاذ علم الاجتماع ليست هي أداة تقنية بقدر ما هي أداة للتغيير.
0: أداة للتغيير، ولكن هل نحن أمام تغيير في طريقة إنتاج المعرفة داخل المجتمعات، وخصوصا أن هناك الكثير من الخبراء الذين يحذرون من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي؟
3: طبعا طبعا هي أداة لتغيير جذري بالمجتمع، هي جزء من التحولات الاجتماعية التي أصابت العالم بشكل أساسي. يعني وإحنا كمجتمعات عربية لدينا خصوصيتنا، وبالتالي نخشى من أي تقدم تكنولوجي أن يؤثر في بنية المجتمع بطريقة أو بأخرى. الذكاء الاصطناعي أصبح الآن عامل مهم وعامل أساسي، وترك أثار سلبية كثير على المجتمع، بنفس الوقت له كمان أثار إيجابية. لكن أنا كإنسان بنظر له بشكل أساسي، إنه أنت لما تحكي عن تقنية الذكاء الاصطناعي هي تقنية مهمة وأعطت كمان معلومات كاملة، لكن من استفاد من هذه؟ هي الناس المؤهلين. المشكلة الأكثر اللي بتواجهني أنا كمان من يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، صار الإنسان الأمي، الإنسان بسيط المعرفة، صار يعتمد على الذكاء الاصطناعي باعتبار المعلومات ما يقدمه الذكاء الاصطناعي باعتبارها حقائق، حقائق راسخة.
0: يعني محمد الجريبة، أريد أن أعود إلى رسالة المستمع من الأردن الذي قال يعني كل الناس عم بيسألوا الذكاء الاصطناعي حتى شو يأكلوا، حتى شو يشربوا، حتى شو يشتروا. يعني ألا تعتقد أن الأمر هو ربما يعني فيه شيء من الغرابة الاجتماعية؟ يعني في الماضي يعني في الماضي كان الناس يسألون بعضهم، يسألون بعض الخبراء في المجالات، يفتشون حتى على الإنترنت، على محركات البحث. اليوم لا، بكبسة زر واحدة هناك إجابة واحدة يقولها الذكاء الاصطناعي وخلص. هناك من يعتقد أن هذه الإجابة هي الإجابة الصحيحة.
3: هي جزء من الغرابة وجزء من المبالغة الاجتماعية، خلينا حتى نكون منطقيين وصادقين. يعني أنا إذا بدي أستخدم الذكاء الاصطناعي أستخدمه في مواضيع معينة، لكن أني أدخل لمرحلة من بتفاصيل حياتي اليومية، ماذا أكل وماذا ألبس وماذا أشتري، هذا يعطيني تحول مهم بالمجتمع ويجب أن أقرأه بقراءة متأنية وقراءة معمقة. هذا بيعطيني مؤشر لوين المجتمع رايح، لوين درجة الاعتمادية اللي بدها تصير على العامل التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. بمعنى آخر إنه قديش أنا كفرد وكمؤسسات أصبحت لا أكلف نفسي بأي جهد بأي عمل أعمله، وأعتمد اعتماد بشكل مباشر على الذكاء الاصطناعي باعتبار ما يقدمه لي باعتبار حقائق. وهذا كمان هاي مشكلة أكثر، لأنه إحنا بنقول الذكاء الاصطناعي وكل العوامل التكنولوجية وكل ما وفرت التكنولوجيا من إمكانيات هي عامل مساعد لتغيير المجتمع نحو الأفضل، ولكن هذه لا تعني بأي حال من الأحوال أني أنا بطل أعتمد على حتى على تفكيري وعلى عقلي. تخلق ثقافة الكسل، لأنه أنا زمان لما كنت بدي معلومة ببحث عنها، وخلال بحثي للمعلومة ليست فقط المعلومة طريقة تتعلم كذا، طريقة البحث أتعلم معلومات جديدة، معارف جديدة تزيد من معارفي. لكن الآن بكبس الزر زي ما أنت تفضلت بأخذ على إجابتي، شو الجهد اللي أنا بدلته كإنسان؟
0: نعم. طيب،
3: هذه نقطة كثير مهمة.
0: طيب أستاذ محمد الجريبة، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ مرهان زيدان. أستاذ مرهان زيدان، يعني مصطلح جديد أو هو مصطلح قديم ولكنه يعني تجدد وبرز على الساحة بقوة في السنوات الأخيرة، هو مصطلح الكسل المعرفي. ما تداعيات الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي؟ ما تداعياته على التفكير، على تفكير الإنسان وخصوصا على الحس النقدي لكل شخص منا؟
2: في دراسات كتير اتعملت عن الموضوع ده وأثبتت إن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بيقلل المهارات النقدية والتفكير النقد عند الإنسان والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات وهكذا. عشان كده دايما بنقول الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، أنا دايما حتى بقول لطلابي يعني ما مش هنقدر يعني نغض الطرف عن وجود الذكاء الاصطناعي، وبالعكس هو فعلا بيسهل حاجات كتير، وهو فعلا أداة رائعة جدا في كل مجالات حياتنا لو استخدمناه بالطريقة الصح الأخلاقية اللي ما فيهاش اعتماد مفرط عليه. أنا هستخدمه كمساعد ليا وليس كبديل عن عقلي. لا. أنا خليه سهل لي، يسرع لي، لكن ما خليهوش بديل هو ياخد القرارات بدالي ويقول إيه الصح وإيه الغلط بدالي. يعني أنا في النهاية أنا المسيطر، أنا الأساس، أنا اللي بفكر وباخد القرارات.
0: أريد أن أقرأ لك الرسالة، رسالة جيهان من مصر. جيهان تقول: الذكاء الاصطناعي أصبح يتدخل حتى بالعلاقات الزوجية. ما رأيك مرهان زيدان؟
2: طيب أنا بقول حاجة يعني باعتبار أن أنا بستخدم الذكاء الاصطناعي كتير وعارفة أسلوبه. الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجة ذكية جدا بتخلينا احنا نرتبط بيه عاطفيا كبشر. هو compassionate، يعني ايه؟ يعني عنده عاطفة، بيدينا عواطف، لما بسأله سؤال بيرد عليا بإجابة تخليني يعني عمره مثلا بيقول لي انت غلط، عمره ما بيقول لي انت فكرت خدت قرار مش صح، لا هو بيقول لي انا ما فهمتكش صح. الذكاء الاصطناعي بيرد عليه بيقول لي انا ما فهمتكش صح، انت عندك حق. فدايما هو متعاطف مع اللي بيتكلم معاه. عشان كده احنا لو تعلمنا التريك البسيط ده في التعامل مع الاخرين هنقدر ان احنا نرجع علاقاتنا الانسانيه والاجتماعيه، ونبعد تماما عن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الامور الشخصيه والاجتماعيه والعاطفيه. لو احنا رجعنا نتكلم مع بعض بشكل انساني متعاطف ونبعد عن اصدار الاحكام على الاخرين.
0: نعم. طيب أريد أن أقرأ بعض الرسائل. أبو سارة من البحرين يقول: أبو سارة، لدي صديق كان يستشير الذكاء الاصطناعي في مواضيع صحية. الذكاء الاصطناعي كان يقترح له أدوية، وللأسف هذه الأدوية كانت على وشك أن تدخله في حالة صحية خطيرة. طيب أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمد جريبي، أستاذ علم الاجتماع من الأردن. أستاذ محمد، هل يغير الذكاء الاصطناعي شكل العلاقات الاجتماعية والتواصل بين الأفراد، أم في ذلك شيء من المبالغة؟
3: لا طبعا 100% بيغير بالعلاقات الاجتماعية، وبيغير بأنماط الاتصال بين الناس، فهو يعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية، هذه مهمة، يعيد تشكيل المجتمع، يعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية بجديد. لكن أنا في عندي نقطة كثير مهمة بدي أحكيها، حكتها زميلتنا الضيفة اللي معك. إحنا ما عندنا مشكلة لما الدكتورة أو أنا بتعامل مع الذكاء الاصطناعي، إحنا عندنا مشكلة إنه الذكاء الاصطناعي صار متاح للجميع، المؤهل وغير المؤهل. وقضيتنا الأساسية إنه هذا الناس بدأ يشكل ثقافة هؤلاء الناس ومعارفهم، وبالتالي هذه الثقافة والمعارف اللي تشكلت عبر الذكاء الاصطناعي وعبر التكنولوجيا بتكون غير موثقة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها. زي ما أنت تفضلت قراءة الرسالة، الآن أصبح الناس يعتمد عليها حتى بتشخيص أمراضهم. وهذه نقطة كثير مهمة بعلم الاجتماع الطبي، لأنه أنت الذكاء الاصطناعي يشخص حالتك ويكتب لك العلاج، ولكن لا تكون هناك مصدر معلومة. أنا كإنسان متخصص لا أقبل أي معلومة إذا ما كانت موثقة 100%، إذا ما كانت معتمدة 100% وتوثيق 100% أنا لا أقبلها. مشكلتنا مع جيل من المجتمعات العربية بدأت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتبار هو المحرك لها، وهو المحرك للعلاقات الاجتماعية، وأصبح هناك نمط من التواصل. حتى المواد ونوعية المواضيع اللي نتحدث فيها، إحنا كل ما نتحدث بموضوع أنا دخلت على جي بي تي والذكاء الاصطناعي وقال لي هيك، وكأنها أصبحت معلومة مصدقة 100%. الذكاء الاصطناعي بدأ يعيد تشكيل علاقات اجتماعية، وهذه نظرة علم الاجتماع للذكاء الاصطناعي والعام للتكنولوجيا، لأنه صار حتى بنية العمل، حتى فرص العمل غير فيها، حتى مجال الرعاية الصحية غير فيها، حتى علاقاتنا وأنماط التواصل ما بيننا وبين بعض كأشخاص اختلفنا. أنت سألت زميلتنا الدكتورة عن الكسل المعرفي. كسل المعرفي شو؟ إنه الإنسان بدأ يتجنب أي جهد ذهني يبذله بسبيل الحصول على المعلومة، ما عاد عنده قدرة على إنه يبذل أي جهد معرفي حتى يحصل على المعلومة، أصبحت المعلومة شبه جاهزة. الخوف إنه هذه المعلومة اللي أصبحت جاهزة هي غير صحيحة دائما وغير موثقة 100%.
0: أريد أن أقرأ لك هذه رسالة، وهذه رسالة مهمة تكتبها مها من الأردن، من عجلون تحديدا. مها تقول: هناك شريحة كبيرة من الناس يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي لنقاش بعض الأفكار والاستفسار عن معلومات هي محرمة في مجتمعاتهم ومناطقهم لكثرة التابوهات. ما رأيك أستاذ محمد برسالة المستمعة مها؟
3: صحيح، لأن الذكاء الاصطناعي هو يتعامل معك بأي معلومة أنت تسأل عنه وأي معرفة يعطيك إياه، ويعطيك إجابات بغض النظر إجابات هي صحيحة أو غير صحيحة.
0: إذن هناك مشكلة مجتمعية أيضا متعلقة طبعاً بعدم طبعاً نقاش طبعاً وعدم حوار طبعاً في المواضيع الحساسة.
3: العامل التكنولوجي كله وفر فرص يعني للناس أنها بتحسن وتصير عندها ثقافة جنسية وثقافة إيجابية، والخوف إنه هاي المعلومات قديش تكون صحيحة أو ما صحيحة. التكنولوجيا أصبحت والذكاء الاصطناعي أصبح صديق للفرد، صديق شخصي، وبالتالي أنت تتحدث معه وتسأل عن أي معلومة بدك إياها، لأنه فيه هناك مجموعة من المعايير الاجتماعية والأعراف الاجتماعية اللي مرات في بعض المواضيع لا يتم طرحها ولا يتم النقاش فيها حتى مع أقرب المقربين لك. فأصبح هذا الذكاء الاصطناعي هو الصديق المقرب إليك اللي أنت تسأله عن أي شغل أي شيء معين ويعطيك الإجابات الكاملة عنه 100%. وهذا جزء مهم بعلم الاجتماع يجب أن ينظر له قديش راح يشكل. مش لما نقول إحنا بلش عيد تشكيل العلاقات الاجتماعية، بلش كمان يعيش ثقافتنا، وثقافتنا ثقافتنا الاجتماعية والصحية والجنسية والإنجابية، كل ثقافتنا حتى السياسية.
0: نعم. طيب أعود إلى الأستاذة مرهان زيدان مرة أخرى. أستاذة مرهان زيدان، يعني بكل بساطة، يعني كيف يمكن التمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة؟
2: طيب لو أنا بستخدم المواقع الأوبن، الأوبن أي آي اللي هي زي مثلا شات جي بي تي وكلود وجيميناي والحاجات دي، هو دايما لما بسأله عن معلومة بيديني مصدر المعلومة إيه.
0: مش دايما بيدي،
2: حاجة أعملها
0: مش دايما
2: يعني إذا أنا إذا قلت له على الأقل إذا قلت له هات لي مصادر المعلومة، أبسط حاجة أعملها أن أنا أروح أتحقق من المصدر. يعني حضرتك أثرت نقطة جميلة جدا، وهي أنه إزاي قد إيه بنعتمد على الـ AI في حياتنا اليومية. هو مجرد أداة، لو أنا تعاملت معاه وعملت ثقافة عامة عند الناس من طلبة المدارس في ابتدائي لحد الناس الكبار إن ده مجرد أداة، أنا يا إما استخدمها صح يا إما استخدمها غلط، زيه زي أول ما ظهر الإنترنت، ما هو كان نفس الفكرة. وما زال لحد النهاردة الناس بتستخدم الإنترنت غلط، ويدوبك بيكتب بيسأل سؤال وأي معلومة تظهر له بياخدها بشكل معتمد وموثوق وكأنها حقيقة، ومش بيدور على مصدر المعلومة دي على مواقع الإنترنت، هل الموقع اللي أنا باخد منه المعلومة ده موثوق ولا مش موثوق. نفس الشيء بالضبط في الذكاء الاصطناعي، أنا مطلوب مني سألت الذكاء الاصطناعي سؤال، مطلوب مني أنا كشخص إن أنا أستخدمه بطريقة صح، إن أنا أروح أدور وراء مصدر المعلومة إلى أي مدى المصدر ده أقدر أثق فيه. هل هو مثلا مصدر صحي موثوق، وزارة صحة، موقع عليه أطباء معتمدين وهكذا. نفس الشيء في البحث العلمي، لازم أدور وراء مصدر المعلومة اللي جابها لي الاي اي، هل هو بحث حقيقي منشور في دورية علمية حقيقية موثقة قوية ولا لا. فهي الدور عليا أنا إحنا لازم ننشر ثقافة استخدام الاي اي بالطريقة الصحيحة، لأنه هو لا يتعدى كونه أداة ممكن أموت بيها وممكن أوصل بها للفضاء.
0: مرهان زيدان، هناك رسالة محمود يكتب إلينا من العراق. محمود يقول لدي سؤال عند استشارة الذكاء الاصطناعي في المشتريات، هو يقترح أحيانا بعض الماركات وبعض المنتجات، هل هذه تكون اقتراحات موثوقة أم تكون ناتجة عن إعلانات في برامج الذكاء الاصطناعي؟ هل لديك إجابة؟
2: الذكاء الاصطناعي اولا يعني حضرتك انت بتستخدمه، هو مرتبط اوريدي بالمواقع اللي انت اوريدي دخلت عليها، هو زيه زي كل المواقع التانية زي جوجل وكل الحاجات التانية اللي بتسمع احنا بنقول ايه وبشكل او باخر بتتصنت علينا، وبشكل او باخر عارفه طبعا احنا دخلنا على مواقع ايه قبل كده عشان ندور على الحاجات، فبالتالي هو عارف انت عايز ايه. هو العيب الخطير في الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت هو ميزة، انه هو عارف انت عايز ايه وبيدي لك اللي انت عايزه، بس بيديهولك في صورة وكأن هو بيرد على سؤالك، وكأن هو بيخترع لك اختراع، وكأن هو بيديك حاجة ما انت ما تعرفهاش. لكن الحقيقة هو بيسحب كل الحاجات بيوفقها من خلال اختياراتك انت. هل نعتمد عليه؟ لا، ما زلنا بنقول لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما تخليهوش هو مصدر المعلومة الأساسي أو هو ياخد القرار بالنيابة عنك. دايما بص على الحاجة، القرار اللي هو ادهولك أو الريكومنديشن أو التوصية اللي هو ادهالك، وفكر فيها مرة واثنين وثلاثة، وارجع أقول له لا عارف، لو أنت قلت له لا أنت اللي أنت قلته لي ده غلط أو أنا مش عاجبني، يقول لك أنت عندك حق، أنا دلوقتي أجيب لك حاجة أحسن.
0: هو دايما بيسايرك.
2: بالضبط، دايما بيسايرك. عشان كده ما تعتمدش عليه، هو عايز يسعدك، هو كل ما أنت أداك حاجة تسعدك أنت هتديله لايك أكتر، فهو هيبقى يعني هو كده حقق اللي هو عايزه. لكن إحنا مش عايزين حد يسايرنا، إحنا عايزين حد يقول لنا الصح فين بالضبط، وده عقلك، ده مش الذكاء الاصطناعي. لازم عقلك هو اللي يفلتر ويقول لك ايه المناسب ليك وايه اللي مش مناسب.
0: اعود الى محمد جريبع. استاذ محمد، اريد ان اتوقف عند موضوع المسايرة، وكأن هناك شعور احيانا بان الذكاء الاصطناعي احيانا يتلاعب بنا وبعواطفنا، هل هذا صحيح؟
3: صحيح 100%. يتلاعب بعواطفنا وبمشاعرنا وبرغباتنا أيضا وبأهوائنا. وهذا هذه نقطة كثير مهمة، لأنه أنت مرات حتى مش ذكر الصناعي، حتى السوشيال ميديا وكل التكنولوجيا، مرات اللي أنت تفكر فيه اللي أنت تفكر فيه وبتشعر أنه أنت مهتم فيه، إذا أنت تتصفح على السوشيال ميديا بيطلع لك. إذا أنت كنت تفكر مثلا أنك أنت بدك تروح تعمل فحوصات طبية، على السوشيال ميديا يطلع لك كل المختبرات اللي بتعمل الفحوصات اللي أنت بتفكر فيها. هذا بمعنى آخر أنه هو بيشتغل على العامل النفسي أكثر. وأنا بقول كل عامل التكنولوجيا وكل فكرة الفكرة التكنولوجيا وفكرة حتى المولات وفكرة الماركتينج كلها انبنت على قراءة بعلم النفس دقيق جدا جدا لنفسية الشخص نفسه، كيف يفكر وكيف يعمل. صح السوشيال الذكاء الاصطناعي يسيرني لأنه هو يسعى إلى أن يحقق رغباتي، بمعنى آخر هو يسعى لأن يقنعني، يبعث لي رسالة أني أنا مستعد وجاهز، أني أنا بجاوبك على كل تساؤلاتك وبحقق رغباتك، وبالتالي قد تقيم معي أنت كفرد بعلاقة بينه وبينك، وهذه العلاقة اللي تربطك كذا مع الذكاء الاصطناعي تشعرك مع مرور الوقت راح تخلق عندك نوع من العزلة الاجتماعية وتقلل من تواصلك الاجتماعي وتعيد علاقتك الاجتماعية، بتصبح علاقتك الاجتماعية مع الذكاء الاصطناعي وليس علاقتك بالمجتمع أكثر. وهذا اللي احنا كنا بنحذر فيه. الدكتورة تفضلت وحكت انه احنا خلينا نتعامل معها كأداة، هو حقيقة كأداة، بس احنا ننظر له مش بس أداة، احنا ننظر له ما هو الأثر اللي تركه علينا، كيف أعاد علاقاتنا الاجتماعية، كيف أعاد ترتيبنا، كيف خلق عنا مهارات جديدة، بنفس الوقت خلق عنا مهارة صفات الكسل، صفات عدم القدرة على البحث بأي شيء. إذا ما أنت لما واحد يسألك سؤال تقول له لا تخلي بحالك ولا شيء، هذا سؤال عندك الصناعي بيعطيك كل الإجابات، صح ولا لا؟
0: نعم، وكأنه هذه هي الإجابة الصحيحة 100%، يعني لا داعي للتفكير ولا داعي للبحث،
3: لا داعي لأي شيء معين. هذا الحكي إحنا مع مرور الوقت رح يمكن إحنا جيل شوية الآن يعني لحقنا منه، بس الخوف بكرة على الجيل القادمة. الأجيال القادمة ما عندها استعداد تعمل أي شيء، ما عندها استعداد تعمل، أقول لك ما عندها استعداد تفاعل مع داخل أسرتها.
0: أستاذ محمد، كنا توقفنا قبل أسابيع قليلة عند دراسة من جامعة ألمانية، هذه الدراسة قالت أن 86% من الأجيال الجديدة، نتحدث عن يافعين وأطفال، يعني يستشيرون الذكاء الاصطناعي بدل من استشارة أهليهم وأساتذتهم في المدرسة. تعليقا فقط،
3: السؤال الأهم، أنت لما تحكي 86 بدأوا يستعينوا بالذكاء الاصطناعي، طب هل هذا ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أنه إحنا كمؤسسات اجتماعية، كمؤسسات تنشئة اجتماعية، كالأسرة والمدرسة والجامعة تخلت عن دورها؟ هل الأدوار اللي بقوم فيها أنا كأب، والدكتورة بتقوم فيها كأم، وأنت بتقوم فيها كأب، ماذا أصبح دورك؟ هل أصبح أنت بدون دور؟ المطلوب مني ومنك كأباء وكأساتذة الجامعات أن نعيد دورنا إحنا، أنه إحنا بنوجه طلبتنا وأبنائنا لكيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أصبحت قدر ولا مفر منها ولا مهرب منها، ولا يمكن يوم الأيام أن نمنع أبنائنا الطلبة وأبنائنا بأسرنا أنه ما نتعامل معها. نتعامل معها، بس علينا أن نحسن كيفية التعامل معها.
0: نحسن كيفية، عفوا نحسن فقط كيفية التعامل معها، أي أم أيضا يعني نحسن من ربما تفاعل أو تعامل المجتمعات مع المعرفة بشكل عام؟ يقال أحيانا، توصف أحيانا المجتمعات بأنها مجتمعات منغلقة غير منفتحة، هذا ما يدفع الكثير من الناس ربما إلى البحث عن المعلومة في مكان آخر.
3: هو الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي بالمناسبة المجتمعات المغلقة والمجتمعات المحافظة هي أكثر مجتمعات أصبحت تعاملا مع الذكاء الاصطناعي، لأنه ما كان محرم اجتماعيا، وما كانت الأنماط الاجتماعية تمنعه اجتماعيا، وما كانت العلاقات الاجتماعية محددة ضمن معايير معينة. الذكاء الاصطناعي وفر لك جانب آخر، العين الأخرى للمجتمعات المنفتحة، وأنت أصبحت ترى المجتمعات الأخرى بعين مختلفة عن العين أنت بتشوفه. هذا أثر على نظرتنا إحنا لأنفسنا. لما أنت تشوف أنت تكون مجتمع محافظ ووفر لك الذكاء الاصطناعي بقيم مجتمعات مختلفة تماما، انت بتشوف قديش الصدمة الثقافية صارت عند اثنين. هلأ في عندك حلين، يا اما انت تنخرط مع المجتمعات المنفتحة وتأخذ قيمه بما وفر لك اياه الذكاء الاصطناعي، او انك انت تعيد اكثر انغلاقا على المجتمع، فانت بالنهاية بالطرفين اصبحت انت متأثر سلبيا.
0: طيب، أعود إلى مرهان زيدان مرة أخرى. أستاذ مرهان زيدان، هل بإمكاننا القول أن محركات البحث التقليدية أصبحت من الماضي الآن أم لا؟
2: ما زال كتير من الناس بتستخدم محركات البحث العادية اللي احنا تعودنا عليها، يمكن حتى أجيالنا احنا كناس أكبر شوية ما زلنا بنستخدمها. هي مش من الماضي 100%، خاصة مع انه الذكاء الاصطناعي كان مفتوح بشكل مجاني بشكل كبير في البداية عشان تجارب وتطوير
0: تجارب وتطوير واستدراج المستخدمين
2: بالضبط.
0: ايضا
2: بالضبط بالضبط واستدراج، لكن حاليا اصبح مدفوع. فانا مهما كان يعني في ناس كتير ما بتقدرش تدفع الفلوس بتاعه الاي اي، فبالتالي بيرجع يستخدم محركات البحث مره تانية. ولكن يعني خلينا نقول انه يمكن حضرتك أثرت نقطة، وضيفك العزيز دكتور محمد جريبع أثر نقطة أو أثرت سؤال مهم جدا، وهو أنه 86% من الجيل الجديد بيتكلم مع الشات جي بي تي أكتر، أو مع الأوبن إي آي عموما أكتر من ما بيتكلم مع أسرته. تاني نرجع نقول فكرة الكمباشن أو التعاطف مع الشخص، الطفل اللي بيسأل جي بي تي ده بيسأله عشان هو عارف انه مش هيزعق له، مش هيرفض سؤاله. صحيح. مش هيرفض يتكلم معاه، مش هيقول له انا مشغول دلوقتي تعال لي بعدين. كل ده بيشجع الصغار في السن ان هم يعني يتعاملوا مع الاي اي بشكل اكبر بكتير من تعاملهم مع البشر. لكن لو احنا كاباء وامهات وناس مسؤولين ادينا مساحة كافية من الامان في الحديث مع الأطفال أو الصغار السن، مساحة أمنة، وقت كافي، أكيد هو هيلجأ لنا. في النهاية إحنا بشر، إحنا عايزين حد يدعمنا عاطفيا، وكل ما كان هذا الحد ده شخص إنسان زينا كل ما هنكون طبعا نتجنب التكنولوجيا ونروح للأشخاص اللي زينا. لكن هي المشكلة أنه دايما الأطفال والصغار السن مش بيلاقوا حد يسمعهم، مش بيلاقوا حد يدعمهم عاطفيا، ولا يتجاوب معاهم، ولا يقول لهم أنت صح، انت ممتاز، انت رائع، شوف جرب كده استخدم الاي اي، شوف العبارات التشجيعيه الرائعه والمدح اللي هو هيمدحه لك.
0: طيب سالي حمود، اذا استاذه الذكاء الاصطناعي تنضم الينا اخيرا، مرحبا بك استاذه سالي.
4: مرحبا
0: كيف حالكم؟ اهلا بك وسعداء بسماع صوتك. سالي حمود، يعني اليوم نناقش الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، حتى الآن وصلتنا الكثير من الرسائل، حدا بيقول أصبح الذكاء الاصطناعي يقرر ماذا نشتري، حدا بيقول ماذا نأكل، ماذا نشرب، المستمعة جهان قالت هو أيضا أصبح يتدخل في العلاقات الزوجية. برأيك يعني هذا الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي أستاذة سالي حمود حتى في القضايا الشخصية المهنية الصحية، ما تداعياته على المجتمع بشكل عام وعلى الفرد أيضا؟
4: طبعا هو على الفرد وعلى المجتمع بيأثر، لأنه أنت يلي عم بيصير أنت بدك بس تفهم التأثيرات، بدك تشوف السلوك كيف يحصل. اليوم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعني اليوم عم بيصير في نوع من حصر الذكاء الاصطناعي بالنماذج اللغوية الكبيرة مثل تشات جي بي تي وإخواته، يلي هني العالم عم تلجأ لإله من أجل البحث. هيدي أولا من أجل البحث. فلما أنت عم تبحث أنت عم بتروح، ما عم بتروح على المصدر، عم بتروح على الزبدة اللي عم يعطيك إياها الذكاء الاصطناعي. نفس الشيء لما عم تسأله أنت سؤال أي مطعم أفضل شيء أنا بدي أكل فيه، مثل أي طريقة بتعمل فيها مع زوجي مثلا بالمشكل، كمان عم بيعطيك أنت الزبدة بناء على مصادر يلي موجودة فيه، يلي خوارزميات ونفسها بتجمع هذه المعلومات وبتعطيك إياها بطريقة قد تكون وفي معظم الأحيان عم تكون جدا جدا مغلوطة. لأن إحنا سلوكنا كمان ما عم نروح على المصدر، يعني لما كنا أيام الاعتماد على جوجل، على الأقل كان جوجل يعطيك الرابط، تتأكد أنت من الرابط، تتأكد من المصادر يلي موجودة من الرابط. اليوم سلوكنا عم بخلينا نعتمد على الشيء الأسهل والأسرع. فبكرمال هيك صار في الاعتماد على الاستنتاجات الأشياء الخلاصات اللي بيعطيك إياها الذكاء الاصطناعي، مع أنه أحياناً بيعطيك المصادر. حتى لما بيعطي المصادر بدنا نعرف كتير منيح أنه هو بيكون عم يعطي الاستنتاج بالنسبة له، هو دايماً دايماً دايماً دايماً يسعى إلى إرضاء الأشخاص اللي عم يحكي معهم.
0: أستاذة سهل حمود، نعم، يعني هناك تصور عند شريحة واسعة من الناس أن إجابات الذكاء الاصطناعي هي إجابات صحيحة 100% وهي خلاصة ما وصل إليه التكنولوجيا. يعني ما الذي ساهم في تكريس هذه الصورة؟
4: الصورة هي لقلك شغلة، أول شيء أنت عندك يعني وفرت هذه الأدوات، توفر هذه الأدوات. أرجع أذكرك أنا أنه نحن موجود كان كل من ديب سيك وتشات جي بي تي وجيميناي وكوبايلت كله كان موجود في هذه المختبرات ولكن لم يتم إطلاقه، ونحن عم نحكي عن نموذج واحد من الذكاء الاصطناعي اللي هو في سهولة جدا أنه يكون في متناول العالم العادية، متناول أيد العالم العادية، وأيضا نوعا ما مرئي. ولكن في كتير أشياء حول يعني حول الذكاء الاصطناعي غير مرئية نحن ما بنشوفها، مثل مثلا تدخل الذكاء الاصطناعي بالبورصة، تدخل الذكاء الاصطناعي بالأسعار الديناميكية بالديناميك برايسينج. من هيك بتلاقي مثلا الأسعار، أسعار التيكتس، أسعار الأوتيلات، أسعار بعض البضائع غليت بطريقة غير طبيعية. ليه؟ لأنه بتقرأ الدماغ وغيرها. فاليوم وفرت هذه النماذج اللغوية اللي هي صارت متناول الأيدي وسهولة الوصول لإلها خلت أنه يصير فيه هذا النوع من التبدل والتغير في هذا المكان.
0: نعم، ولكن اعتقاد الناس الدائم بأن المعلومة التي يقدمها أو الإجابة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي هي إجابة صحيحة، ما يعني ما مصدر هذا الإحساس لدى شريحة واسعة من الناس؟
4: أول شيء أنت اليوم إذا يعني هذه قاعدة قديمة 1 plus 1 equal 5، 1 زائد 1 بيساوي 5، لما بكون على المجموعة كلها تؤمن أنه 1 زائد 1 بيساوي 5، وهذا اللي حكي فيه جورج أورويل بكتابه 1984 1984. هذه طبيعة بشرية، ولكن الأخطر عزيزي طارق الأخطر هو أنه العالم تدري أنه هذا الذكاء الاصطناعي غير صحيح 100% وغير صائب 100% وتعتمد عليه. هيدا الأخطر. ليه؟ أنا برجع بقول نحن في عصر إعادة تكوين العلاقة ما بين التكنولوجيا والإنسان. لم تعد التكنولوجيا كما كانت قبل، امتداد لنحن، امتداد لجسد الإنسان، مثل يعني مثلا الكمبيوتر، الماوس، كلها هيدي صارت لا صرنا بمكان تاني، لم تعد، صارت جزء من هذا الجسد الإنساني. فهيدي في إعادة تكوين العلاقة، في إعادة تكوين ده الثقة ما بين الإنسان والآلي أو الذكاء الاصطناعي، اللي هي أنه يفترض
0: أستاذة سالي يداهمنا الوقت، ربما الخلاصة يعني أن لا نصدق كل ما يقدمه الذكاء الاصطناعي، وأن نحاول التحقق دائما حتى من المعلومات البسيطة المتعلقة بالحياة اليومية، صحيح؟
4: 100%. يعني أول شيء نحن يجب أن نكون في موقع المراقب لطريقة تعاطينا مع هذه الوسيلة، بمعنى أنه نحن قديش أنا أعتمد على الذكاء الاصطناعي. إذا أنا بدي أسأله على دواء وصف لي الدكتور الطبيب، معناتها أنا بلشت فوت بمشكلة. يعني بلشت أنا شكك بمصداقية الطبيب على ذكاء اصطناعي يعني يحتوي على مجموعة بيانات إلى آخره إلى آخره، ونحن بنعرف أنه يرتكب الكثير من الأخطاء. هيدي أولا. بعدين يجب يعني أنا بهون بدي أقول لك الخطورة، أنه العالم غصباً عنها بتقول أنه الذكاء الاصطناعي بيصدق، بيعرف في كتير معلومات ولكن ممكن يكذب. هون نحن بحاجة لحملات توعية أكثر، بحاجة أنه يصير في نوع من لسي الأطباء، بينعمل مجموعة أطباء بيعملوا تجارب أنه نحن في هيدا الشيء عم يطلع عم تطلع نتيجته كذب. السايكولوجيست كان في حديث سابق مع نقابة السايكولوجيين في لبنان، كنا عم نحاول نشتغل للأسف قبل الحرب على هذا الموضوع. يعني أنت بدك تشتغل مع كل يعني حتى أنا عندي في هيدا الشهر عندي حفل هيك إذا بدك، أو نقاش حول كتابي الذكاء الاصطناعي في تكوين السمعة الرقمية، حطيت في الدعوة الذكاء الاصطناعي هل هو صديق أم عدو. يعني لقلك ليش؟ لأنه هذا الأمر بفيد يعني كل حدا بيعتبره صديق وبيعتبره عدو بنفس الوقت. يعني أنت بدك تخاطب العالم لحتى
0: جميل
4: نقدر نشتغل بشكل جماعي.
0: سالي حمود، وانت عم تحكي عن الأطباء ذكرتينا كنا أجرينا فقرة وهناك شكاوي كثيرة من الأطباء حول الذكاء الاصطناعي ويعني تفاعلات ذلك مع مرضاهم. شكرا جزيلا لك أستاذة سالي حمود أستاذة الذكاء الاصطناعي، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، مرهان زيدان أستاذة جامعية ومستشارة في مناهج وطرق البحث العلمي من مصر، ومحمد جريبع أستاذ علمي الاجتماع من الأردن. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
5: صار في من كل شيء كتير، بطلت عارف أختار.

عم بتفل الدنيا بتبرم فينا يا ترى شي يوم حتمل الشمس صارت أحمى وزحمة يا دنيا زحمة

0: عزن.
1: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا. نذكركم بإمكانكم دائما التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب, الرقم هو 0033-764-439-855. أما الآن نصل وإياكم إلى فقرة إصدارات نذهب فيها إلى فلسطين.
2: الآن غدا طارق حمدان.
1: بعد أكثر من عامين على الحرب الإسرائيلية في غزة, تتواصل محاولات توثيق الكارثة المستمرة من زوايا مختلفة. معجم الإبادة هو عنوان الكتاب الصادر حديثا عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في فلسطين. الكتاب الذي يضم نصوصا ورسومات لأطفال عايشوا الحرب المستمرة في غزة يقدم شهادات حية عن واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. للحديث حول هذا الإصدار الجديد ينضم إلينا الأستاذ محمد زقزوق, منسق المكتبات في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي. نرحب بك أستاذ محمد.
3: أهلا وسهلا.
1: محمد زقزوق, كيف ولدت فكرة هذا الكتاب معجم الإبادة؟
3: نعم, يعني مع بداية الحرب في أكتوبر 2023 كلنا كفلسطينيين موجودين في غزة, مجتمع الصغار ومجتمع الكبار, كنا أمام واقع جديد ومجموعة متسارعة من الأحداث اللي كانت وتريدها بتتصارع وتتغير بشكل جنوني. وبالتالي مع تغيير هذا الواقع تغيرت اللغة المرافقة لهذا الواقع, واللي عمليا خلقت مجموعة من المفردات الجديدة اللي بلش الأطفال على نطاق واسع يستخدموها. وهي المفردات ارتبطت بتفاصيل الحرب, ابتداء بالنزوح من مكان إلى آخر والجغرافيا الجديدة التي تشكلت في خيام النازحين, وكمان الأفعال المتعلقة بالحرب, الاجتياحات, القصف, الانذارات, الإخلاء المتكررة, وسائل النقل اللي اختفت وصارت بدالها في وسائل نقل جديدة.
1: نعم محمد زقزوق, محمد عم تحكي معانا من سماعة الهاتف مباشرة أم من سماعة خارجية؟
3: من سماعة خارجية.
1: إذا بتقدر تحكي معانا من الهاتف مباشرة حيكون أفضل, لأنه في شوية تشويش على الخط. بتخيل هيك أحسن, خلينا يعني نحاول. نعم. نكفي. إذن محمد زقزوق, معجم. نعم. الإبادة هو كتاب يضم كتابات ورسومات للأطفال. نحن لا نتحدث. نعم. عن معجم بشكله التقليدي, هل هذا صحيح؟
4: صحيح تماما, هو يتضمن كل المفردات والنصوص اللي عمليا تشكلت بنتيجة لواقع الحرب داخل قطاع غزة, واللي لم تكن موجودة أو مستخدمة قبل الحرب.
1: نعم. كيف جمعت
4: مفردات ولغة. نعم. جديدة تشكلت داخل الحرب.
1: مفردات ولغة جديدة زي إيش مثلا؟ مثل ماذا؟ هل ممكن أن تقربنا أكثر؟
4: يعني مثلا مفردة من المفردات اللي تم استخدامها على نحو واسع جدا كانت مفردة الحلابة. الحلابة هاي مفردة اللي استخدموها الأطفال والمجتمع بالعموم بشكل واسع, ما كانتش موجودة قبل الحرب, وهي تشير إلى الحاجز العسكري الإسرائيلي اللي كان موجود لفحص النازحين المتنقلين ما بين جنوب, من شمال غزة إلى جنوب غزة, أقيمت مجموعة من الحواجز اللي كان النازحين بمروا عليها وبتم فحصهم أمنيا لتجاوز هذا الحاجز والانتقال من شمال غزة لجنوب. وهذه المفردة ما كانت موجودة في معجم غزة, وتم تشكيلها للتعبير عن هذا الحاجز, ودلالاتها يعني توحي إلى يعني قديش تجربة المرور عبر هذا الحاجز كانت هي تجربة نفسية قاسية.
1: نعم.
4: بمعنى أنه هو كانت عملية بشكل أو بآخر تجربة لاجتياز مفهوم يعني النجاة من
1: الانتقال. نعم.
4: أو غيره.
1: نعم. وفي الكتاب إذن مفردات كثيرة كهذه, كيف جمعت النصوص والرسومات في ظل هذه الحرب الطاحنة؟ هل كان من السهل جمع نصوص لأطفال ورسومات لأطفال محمد زقزوق؟
4: يعني احنا من اللحظة الأولى في مؤسسة تامر كنا بالقرب من الأطفال في كل الأماكن اللي كانوا هم متواجدين فيها. وعمليا كنا نشتغل في ظل ظروف كتير شديدة التعقيد والصعوبة، وفي أماكن صعبة يعني في مخيمات النزوح، في مراكز النزوح المؤقتة وإلى آخره، وما كانش من السهل تنفيذ أنشطة ضمن يعني بيئة فيزيائية كانت مخيفة ومعقدة ومليئة بالأرض.